0: Musique non-stop sur Diwan FM.
1: Diwan FM.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: علمكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

بغسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

0: جيوان خان صوت كوم.
1: أنا في الحب

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiala. D1FM. Soutkom. ديوان اف ام عسلمة
1: ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
2: نسمعكم وديما نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
6: موجز السابعة diwanafm صباح الخير. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن في بلاغ لها عن تواصل العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أوضحت النقابة أن هذا القرار يأتي إثر التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام، مبينة أن الأشغال المشتركة تتواصل بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يرتكز أساسا على ضمان استمرارية الخدمة وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. وزارة التربية تؤكد أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائب البرلمان فتحي المشرقي أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها ضمن أحكام الأمر المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية. وينص الأمر على تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين وإدماجهم بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية في غرف جانفي من سنة 2026. واعتمدت وزارة التربية في تطبيق هذا الأمر قاعدة بياناتها الخاصة للمكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد ابتداء من 14 من سبتمبر 2006. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن أن تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي سيتواصل إلى غاية 3 أوت القادم، وذلك بالنسبة لكافة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يهدد بضرب إيران بقوة شديدة في حين أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يدرس شن هجمات مكثفة في نهاية هذا الأسبوع تستهدف خصوصا بنى تحتية للطاقة. الرئيس اللبناني يقول أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير 32 بلدة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة خلال شهر جويلية الجاري، فيما أسقطت منظومات الدفاع الجوية الروسية أكثر من 21,000 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
5: ديوان اف ام،
0: ديوان اف ام،
5: صوتكم.
0: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير، صباح النور، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، بالتوفيق للناس اللي شد ثنية وتسمع فين على مختلف الفريكونس متاعنا. صباح الفل زادة للناس اللي مازالوا كيحلوا عينيهم ويحضروا في القهوة متاعهم وقاعدين يفيقوا معنا بشوية بشوية، واحدة واحدة نقوموا عن دوسر في الويكاند. إن شاء الله نونسوكم اليوم صباح وكل صبحية سبت وحد على امتداد شهر أوت، في مواصلة للعمل المتميز اللي كانت قدمته زميلتي إيمان السكوحي في جويليا. نوجه لها تحية نقولها عطلة ممتعة يا إيمان. الموعد هو ويكند على الكيف، سبت وحد من السبعة متاع الصباح حتى النص نهار على ديوان فام. تابعونا على مختلف الفريكونس متاع ديوان فام، على اليوتيوب، على صفحة ديوان، على فيسبوك. اليوم معكم جيهان سليني في الميكرو، فاروق السويسي في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، ومعنا زيدا في التنسيق شيما الهمامي. نحكي معها بعد شوية على برمجة المهرجانات، والمهرجانات حاجة من الحاجات اللي تتابعوها معنا بعد شوية على امتداد البرنامج. برشا ثقافة عنا لكم اليوم، مقترحات أفلام، عناوين كتب بتنجم تونسكم في الصيفية، ومعاكم زيدا باش نتبع الأخبار وعناوين الصحافة في متابعة للشأن العام. باش نعملوا طلع على حالة الطقس بعد شوية، وهذه زيدا من الحاجات اللي باش نقترحوها عليكم. ولكن الطبق الرئيسي في ويكند على الكيف نسخة أوت 2026 باش يكون الموزيكا، وبالموزيكا في الويكند نفيقوا معاكم واحدة واحدة باش نبدأ الصباح. وشنو أحلى من صوت فيروز نبدأ معاه الصباح، وهي من بين الأعراف الإذاعية اللي نحبها برشا. إنه على مر السنين في تاريخ الإذاعات العربية كان فما ديما الإذاعات اللي تعطي المستمعيها الموعد القار مع فيروز، مع انطلاق كل بث، وكأنه البداية تعني صوت فيروز، وصوت فيروز يعني انطلاقة النهار، وكأنه هكا كود ما بين الناس اللي تسمع الراديو على امتداد السنوات، ويعطينا نوع من الحنين الصباحي الهادئ. ويقول وتقولنا اليوم فيروز نسم علينا الهواء من مفرق الوادي.

علي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فان. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فان، صوتكم.

Marca. صباح الخير، نهارك مبروك، نهارك زين، أسعد الأيام، منفى إن شاء الله اليوم. استحفظ ضحكة عاد، تبنن تفنن، فوح تساوح، شوف سنين أتلوح، ترشف من غير ما تتقشف، تبل تنشف، عانق تعنق، بنك دمق، خمة متعمق، وكانت نجم تحلق، حلق، صحة وفرحة، الطرح والطرحة، العقلب والكرحة، عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة. هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة، عبر على راي كلهم بين اليوم والبارح، توارخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.

0: الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: مرحبا مرة أخرى، هذا ويكند على الكيف على الديوان فام، معكم حتى النص نهار بمختلف فقراتنا واللي كلها تقريبا باش تمحور حول كيفاش باش تكونوا عاملين في صبحية الويكند. هذاك علاش نمشيو قبل كل شيء نعملوا طلع على الطقس ودرجات الحرارة لليوم السبت غرة أوت في نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي بوميتيو. ميتيو نشرية اليوم الصباح للمعهد الوطني للرصد الجوي تقول أنه الطقس اليوم باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريح القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب، وضعيفة ومعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب في السواحل الشرقية، تتراوح الحرارة قصوى ما بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 38 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. يظل الطقس اليوم باش يكون مناسب لأنه الواحد يهز روحه يهز العائلة ويمشي يعمل التبحيرة. بعد شوية نحكي لكم على واحد من أزين البحورات في تونس بعد العشرة متاع الصباح، وغزمون لوضعية الضوء والانقطاعات الكهربائية قاعدة تنقص بالشوية بشوية، ولكن احنا عنا لكم برشا مقترحات في علاقة بالويكاند كيفاش تعديوا. باش نقترحوا عليكم أفلام، باش نقترحوا عليكم كتب، وباش نقترحوا عليكم زادة تبحيرات. قولوا لنا انتوما في التعليقات، نستناو تعليقاتكم على الشانل يوتيوب ونحبوا نعرفوا من عندكم شنو برنامجكم للويكاند هذايا. احنا بوغ لو مومون مازلنا زادة باش نقترح عليكم أكثر موسيقى، راجعين بعد الأخبار تاع 8.
0: ميتيو
2: Yeah.

0: بوبليسيتي. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
1: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
1: بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
0: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. ديوان افام عسلامه.
3: عسلامه ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان افام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
2: تونس
0: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
0: على 106.
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان افهم .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان افهم.

0: www.radioscoop.com. ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز وثامنة ديوان افام. صباح الخير. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف على أشغال ورشة عمل ويؤكد أن التشغيل هو قطاع أفقي وتشاركي منفتح على محيط الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على أن التحكم في نسبة البطالة وأعداد الموارد البشرية الكفء لتلبية حاجية سوق الشغل الوطنية والدولية تتطلب التفكير بطريقة متجددة في المقاربات والحلول الكفيلة بتحقيق التنمية والتشغيل. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن تسخير آليات ثقيلة وفرق عمل لجهر وتهيئة مجرى وادي مليان بمنطقة رادس على امتداد حوالي 7 كيلومترات، توقيا من مخاطر الفيضانات واستعدادا لموسم الأمطار. ديوان الحبوب يدعو المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل أقصى يوم 31 من أوت القادم خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح الديوان أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجل المحددة أعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الجارية إنجاز مشاريع البنايات المدنية. تعزيز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وفق ما ذكرته رئيسة القسم زهرة الساسي لوكالة تونس إفريقا للأنباء. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى ضرورة تخصيص خطب الجمعة والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور والتحلي بالسلوك الحضاري وحسن الخلق في التعامل مع المترجلين والسائقين، مبرزا أهمية الصيانة الدورية للسيارات في الحد من حوادث الطرقات وحماية مستعملي الطريق. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإسباني يفيد بأن سلامة منطقة شنغان لحرية التنقل مضمونة تماما في ضوء عودة معظم المهاجرين الذين دخلوا جيب سبت الإسباني بطريقة غير نظامية إلى المغرب. مقتل 4 أشخاص على الأقل وجرح 13 آخرين في كييف بهجوم بصواريخ فلسطينية شنته روسيا بحسب ما أفادت به السلطات في العاصمة الأوكرانية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون صافا إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا والريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. نهاية الموجز الإخباري. جزبر الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي في أمن الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
3: ناف أبواندا.
2: ديوان أفام فلاش سبور.
4: 8:05 صباح النور. إن شاء الله نهاركم زين برشا. جديد في الميركاتو في تونس، يوسف البلالي يوافق على مقترح إدارة الترجي الرياضي التونسي بتجديد العقد لمدة موسم واحد. أيوة ظن عن زوز مواسم. البلالي يجتاز الفحص الطبي واتفق مع هيئة الترجي، منتظر الإمضاء الرسمي للعقود يكون نهار الاثنين. نواصل مع الترجي اللي فاز البارح وديا على الاتحاد القرطاجي 2-1، أهداف أمين الله الحميدي ورائد الشيخوي. النجم الساحلي اتفق مع متوسط ميدان نيجيري أمبروز أوشي قبو 22 عام، تقمص قبل أزياء ترجي جرزيس قبل الانتقال إلى الخلود السعودي والخور القطري، منتظر يمضي المدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي القطري. نواصل مع الإتوال اللي اتفق مع هيئة اتحاد بنغردين على انتداب المدافع أيد التويس، ومع حصول الاتحاد على لاعب أجنبي و30% مستقبلا في صورة إعادة بيع اللاعب إياد تويس عمره 20 عاما. النادي الإفريقي يتجاري تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الكاميروني نكانغ مهاجم الملعب المالي، واللي عقده يوفى في جوان 2027، منتظر إمضاء عقد لمدة 3 مواسم. بحسب ما عندنا من معلومات فإنه النادي الإفريقي اختار التعاقد مع نكانغ وظن على ستيفان أوداي مهاجم نادي راندرز الدنماركي. من جهة أخرى تم صرف النظر عن انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي. نواصل مع النادي الافريقي واللي فاز البارح وديا على نجم الخميري 10 اهداف مقابل 0، اهداف خماسيه لحمزه المنصري، ثنائيه صادق قديده، ثنائيه بلال ايت مالك، وهدف لبسام السرافي. الاتحاد المنستيري تعاقد بصفه رسميه مع متوسط ميدان هجومي فرنسي جزائري محمد بوسعديه لمده 3 مواسم بعد ان يتعاقدوا مع نادي كورتيكا البلجيكي. بوسعديه تكون في نادي ليل الفرنسي. بعض الأخبار في العالم، رسميا القطيعة بين الاتحاد الإيفواري لكرة القدم والمدرب إيميرس فايي والجامعة الإيفوارية في رحلة البحث عن مدرب جديد للمنتخب الإيفواري. مدافع تشيلسي الإنجليزي تشالوبا انتقل إلى كومو الإيطالي مقابل 30 مليون يورو. الجناح الإيفواري لايبزيغ الألماني يان دياموندي قريب من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو. باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البلجيكي وجناح أياكس أمستردام ميكا غوتس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net. لحظات ترجع لكم جيهن في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
3: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: ويكاند
0: على الكيف. كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: من السبعة لنص النهار.
3: من سبعة لنص النهار سبت واحد على ديوان فام. هذا هو الموعد اللي نعطيه لبعضنا على امتداد شهر أوت. احنا مكملين معاكم على امتداد خمسة سوايع بخلاف المقترحات الثقافية, بخلاف الاختيارات الموسيقية. بطبيعة باش يكون لنا متابعة للشأن العام, للأخبار في تونس وخارج تونس. هذيك علاش خلينا نبداو بالأخبار الوطنية في غوفي إكسبريس.
4: غوفي إكسبريس.
3: البداية مع بعض الأخبار الوطنية. نحكيه على شروع وزارة التربية في الاستشارة حول تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. هذايا في علاقة باللي وضحته وزارة التربية البارح في علاقة بوضعية المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 2006 و2008. في الأخبار زادة نحكيه على الرقم اللي تحدث عليه البارح رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لولينفي, وهو أنه حوادث المرور تسبب في مقتل أكثر من 740 شخص منذ بداية السنة هذه, من بداية 2026, مع تسجيل آلاف الجرحى. الرقم حقيقة مفزع, وعلى قد ما نوعيه وعلى قد ما يكون فما حملات تحسيسية على مخاطر حوادث المرور يقعد باقي شوية, خاصة وأنه الأرقام هذه تحيلنا زادة بالضرورة على سلوك مروري يوري اللي فما مخاطر وتهور. سيسر واحنا الناس الكل في الكياس, وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. في أخبارنا أيضا نحكي على تحذير يصدر في بلاغ مشترك من بين كل من وزارة الصحة ووزارة التشغيل, اللي حذروا من التكوين شبه الطبي غير المنظر, وأن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يلزم يكون وجوبا منظر, وغير هذا يعتبر مغالطة متعمدة. مهم ياسر التحذير, ومهمة زادة المتابعة وفرض المراقبة خاصة في قطاعات حساسة وتتعلق بصحة وسلامة المواطنين. نكملوا أخبارنا الوطنية مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها البارح, تقول فيه أنه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في البرانسيبال والكونترول, الفترة باش تتواصل حتى لنهار الاثنين 3 أوت مع نص نهار. دونك الويكند هذا باش يكون ويكند حاسم لبرشا التلامذة اللي مازال ما عمرش ورقة التوجيه, يحاول يركز يفهم روحه شنو يحب شنو يحب يختار حسب الأولويات. وبالتوفيق والنجاح للناس الكل, وإن شاء الله كل واحد من تلامذتنا ياخذ أنسب وأحسن اختيار ليه. هذه واحدة من أهم المحطات في المسارات الأكاديمية, دونك ركزوا مليح يا جماعة, وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. هذه الغوفيو إكسبريس في أخبارنا الوطنية. نرجعوا بعد شوية نحكيوا على بعض الأخبار العالمية, شنو صار في 24 ساعة الأخرين في العالم, ومكملين مع الموسيقى.

0: Diwan FM.
1: Publicité.
2: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مساهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.

0: ميكاندا الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
1: إن شاء الله شيخين ومونسينكم بالموزيكا معكم الموعد من سبعة حتى النص نهار سبت وحد على ديوان فام في ويكند على الكيف. سمعنا إيروس رامازوتي, سمعنا داليدا, وما زلنا مكملين مع الموزيكا. لكن خلي زدة نكملوا نعملوا طلة صغيرة على الأخبار إيش قاعد يصير في تونس وفي العالم. سمعنا قبيلة الأخبار الوطنية في متابعة لبعض الملفات, نمشي توا الغوفيو إكسبريس ولكن نحكيه على الأخبار العالمية.
2: Revue Express.
1: في الأخبار العالمية نحكي على الحرائق اللي صارت في فرنسا بعد حصيلة ثقيلة اللي تسبت في نزوح آلاف السكان. اليوم يرجعوا النازحين 114 ألف من أصل 220 ألف نازح قاعدين يرجعوا لديارهم. فرنسا رفعت حالة الطوارئ وحصيلة الإيقافات وصلت لأكثر من 300 شخص موقوف, من بينهم أعداد كبير من القصر ولاد صغار بشبهة إضرام الحرائق. ولكن نفس الموضوع قاعد يصير في ألمانيا, تحديد جدا في جنوب ألمانيا وين الحرائق قاعدة تخرج على السيطرة بسبب الريح. نتمنى والسلامة للجميع, وما حتى مشهد متاع حريقة في العالم ينجم يفرح حتى حد. سكي بيان في فرنسا تمت السيطرة على الأوضاع, إن شاء الله البقية في ألمانيا ولأي بلاصة تنجم تكون فيها حريقة, وربي يحفظ بلادنا زادة من أي حريقة تنجم تكون موجودة. نتابعوا زادة شنو صاير في إسبانيا خاصة على الحدود مع المغرب بعد توافد عشرات الألاف من المهاجرين غير النظاميين اللي منجموش نقولوا إنهم اجتازوا الحدود خلصة, لأن العملية كانت أشبه بالاقتحام. وإسبانيا تقول إنها مش باش تسمح بانتهاك سيادتها, وعمليات إعادة ترحيل عدد كبير من المهاجرين هذوما إلى المغرب بدأت. حالة استنفار إسباني وسقوط ضحايا, نحكيوا على أكثر من 50 شخص اللي لقوا حتفهم في عملية الهجرة هذه. على المستوى الأوروبي, إيطاليا قاعدة تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا, والطالب هي وفنلندا باستبعاد إسبانيا من منطقة شنغن, خاصة اللي إيطاليا وإسبانيا عندهم الحقيقة سياسات مختلفة تماما فيما يتعلق بملف الهجرة. السلطات المغربية من جهتها زادة قاعدة تحاول السيطرة على الوضع, ولكن مراكز الاستقبال الإسبانية وصلت لطاقة الاستيعاب القصوى قدام التدفق غير المسبوق للأعداد الكبيرة من مهاجرين غير نظاميين. نحكيه على 60 ألف مهاجر غير نظامي فرد وقت, ولكن أغلبهم قاعد يتم ترحيلهم ويرجعهم للمغرب. هو تحدي جديد قدام البلدان الأوروبية, نتابعوا كيفاش باش يتم التعامل مع الملف هذا والأحداث هذه. نمشيو للجارة الجزائر وين كان البارح يوم حزين, تحديدا في بومرداس بعد حادث مرور خطير خلف أكثر من 25 قتيل أكثر من 40 مصاب كحصيلة أولية. وهذا يخلى الرئيس الجزائري يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام. والبارح كان عزيه الرئيس التونسي في مكالمة هاتفية, ربي يرحمهم جميعا ويصبر أهليهم. باش نكملوا مع الخبر اللي هزنا للشرق الأوسط. 48 ساعة هذوما باش يكونوا حاسمين بعد ما كشفت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قاعدين يستعدوا في تخطيط مكثف لشن ما قد يكون أعنف وأقصى حملة قصف عسكري يستهدف مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. موضوع للمتابعة خلال الويكاند, ولو أنه عديد القراءات وتحاليل السياسية تقول إنه الحرب هذه طولت من غير ما تحقق الأهداف اللي كانت مرسومة لها رغم التداعيات الاقتصادية والسياسية على مختلف البلدان. كانت هذه جولتنا في الأخبار العالمية, بعد ما نطلع على الأخبار الوطنية كملوا تابعونا. بعد شوية نحكيوا على مقترحات الأفلام في بوكس أوفيس وعلى الكتب في فريكونس بابيي, ولكن هذه بعد الموسيقى. راجعين باش سمعكم واحدة من أكثر الغنيات اللي نحبهم, لابوهيم شارل أزنافور.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز التسعة ديوان افهم. صباح الخير. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وتدعو خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يدعو في بلاغ له إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفاعليتها وسلامة المرضى. وزارة الصحة تعلن فتح التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار وذلك في الفترة الممتدة من 3 أوت القادم على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 مساء. والوزارة تفيد بأن التسجيل يتم حصريا عبر منصة رقمية مخصصة للغرض وتدعو جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليم. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا المهاجرين أثناء دخولهم الجماعي إلى جيب سبتة قادمين من المغرب إلى 61 قتيلا، فيما تواصل قوة الأمن العثور على جثث على الشاطئ. وكان وزير الداخلية الإسباني قد أعلن في وقت سابق أن أكثر من 48,300 مهاجر عادوا إلى المغرب. إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عمان مما ألحق أضرارا بغرفة محركاتها وأدى إلى فقدان السيطرة عليها وفق هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: مرحبا مرة أخرى ويكند على الكيف موعدكم متاع الويكند على ديوان فام سبت وحد من السبعة متاع الصباح حتى النص النهار مع مختلف الفقرات متاعنا يظهر لي توا وقيت 9:25 دقيقة وقيت نعملو طلة على الأجندة كولتوريل
0: بنة الويكند مع ويكند على الكيف
1: في الأجندة كولتوريل لليوم باش نعملو طلع على برمجة المهرجانات الصيفية سبت 1 أوت. الفقرة هذه باش ناخذكم فيها في جولة على أهم العروض الفنية يوميا في مختلف المهرجانات في تونس، والبداية باش تكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 واللي قدم لنا عرض للمنشد سامي يوسف اللي معروف بأغانيه الروحية والإنشادية، والحفل هذايا يعتبر زيارته الأولى لسامي يوسف على ركح مسرح قرطاج الروماني بعد ما كانت آخر حفلاته في تونس عام 2012 في رادس. نتعداو المهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي يستضيف المغنية البرتغالية ماريتزا اللي تعتبر من أهم الأصوات العالمية في فن وموسيقى الفادو، اللي هي الفادو سيت اون ميوزيك تراديسيونيل بورتوغيز اللي فيها هكا طابع متاع عاطفة ومتاع حنين وهكا، وكانها توحي بنوع من الحزن وتحكي حكايات عشق بطريقة مزيانة برشا. ننصحكم بالحق تمشيوا تتعرفوا على النوع هذية من الموسيقى في عرض ماريتزا الليلة في مهرجان الحمامات. ومن الحمامات باش نمشيو لبنزارة، المهرجان متاع بنزارة الدولي دورة 43. الموعد اليوم باش يكون مع الفن الشعبي التونسي من خلال حفل الفنان وليد الصالح. اليوم يعتبر من أبرز الأصوات المعروفة في الأغنية الشعبية التونسية. نتعادوا المهرجان نابل الدولي دورة 28 في البرمجة اليوم. المقترح هو حفل للفنان التونسي مرتضى الفتيتي اللي يعتبر واحد من أبرز الأصوات في الأغنية التونسية، ولد وقته ولد الجيل متاعه. الفنان يحيي حفلته للسنة الثالثة على التوالي على ركح مسرح الهواء الطلق بنابل بعد النجاح الجماهير اللي عرفوا في حفلته في مختلف الجهات في تونس. بالنسبة لمهرجان بوغ

0: كارنين الدورة 46 فإنها تستضيف اليوم الفرقة الجزائرية الباستا اللي اشتهرت بموسيقى الراي الوهراني الأصيل وإعادة إحياء أجواء السهرات الشعبية الجزائرية. نتعداو المهرجان جندوبة الدولي في بلاريجيا في دورته 50 واللي يستضيف اليوم عرض صوت الجبال. آخر عروضنا اليوم في مهرجان بومخلوف في الكيف الدورة 50 والموعد باش يكون مع الفنان التونسي والأغنية الشعبية مع الفنان رؤوف ماهر. هذه جولتنا لليوم السبت 1 أوت على مختلف برمجات المهرجانات الصيفية، مقترحاتنا الثقافية باقي نكمل معاكم والموزيكا سورتو الموزيكا كما قلت لكم طبقنا الرئيسي في صبحيات الويكاند في شهر أوت 2026. نرجع بعد الموزيكا ونحكي على الكتب
1: بنت الويكاند.

لابس فلي لابس فلي

0: بوبليسيتي.
1: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والعشيرة ديوان افهم عسلمة. حزب الائتلاف الوطني يطالب في بيان له بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية برئاسة سارة زعفراني بسبب ما اعتبره فشلا ذريعا في إدارة ملفات الدولة الحيوية، داعيا إلى تشكيل حكومة كفاءات تكون مستقلة ومحايدة ومكونة من خبراء تعمل على إنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة التوازنات المالية وحماية القدرة الشرائية والفئات الضعيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق خطة عاجلة لإنقاذ قطاع الصحة العمومية وإصلاح التعليم ومنظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد والحماية من المرض وإنقاذ المؤسسات العمومية. حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية تسفر عن حجز 206 أجهزة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير ومجهولة المصدر وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وتم تسجيل 125 مخالفة اقتصادية شملت عدم مطابقة المنتوجات للترتيب الجاري به العمل وعدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير الشراء، فضلا عن 5 مخالفات ديوانية. صدور برائد رسمي للجمهورية التونسية قرارا مشتركا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يتعلق بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يأمر بمواصلة الضربات العسكرية على إيران مع احتمال بدء جولة جديدة بحلول الأحد بعدما خلص إلى أن المسار الدبلوماسي لم يحقق النتائج المرجوة وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لاتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الحر الشديدة الناجمة عن ظاهرة النينو. الصين تصادق على مشروع إقامة 8 مفاعلات نووية جديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الكهرباء. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم. ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكاند على الكيف، هذا الموعد معاكم سبت واحد في ديوان افام على امتداد البرمجة متاع شهر اوت. رفقوكم من سبعة حتى لنص النهار. المقترح باش يكون ثقافي بالاساس، في برشا موزيكا وفيه زادة الاخبار الوطنية والعالمية في متابعة للشأن العام. باش نحكيو توا على المبادرات المدنية والا الفردية اللي تنجم تكون واحدة من الانيشياتيف اللي تستاهل انه نحكيو عليها واللي توري برشا بها وبرشا تكافل ما بين التوينسة ما بين بعضهم. خلينا نمشي توا لفقرة اليد في اليد.
3: اليد في اليد، اليد في اليد.
2: في فقرة اليد في اليد في كل مرة باش نحاولوا نسلطوا ضوء على مبادرة من المبادرات المدنية اللي تنجم نلقاوها نسمعوا بها على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا غيرها. اليوم اخترنا باش نحكيوا مع محمد البيجي اللي هو مواطن تونسي في منطقة بنزرت. هو زاد صانع محتوى رقمي وناشط في المجتمع المدني، يخدم في نقل السياح في قوارب للمناطق السياحية، وأطلق مبادرة في علاقة بتشجير الجبل بعد الحرائق اللي صارت في غار الملح. خلينا نستقبله محمد البيجي. أهلا وسهلا بك سي محمد.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بالإطار الفني ديوان اف ام، وتحية لكم خاصة.
2: شكرا لك سي محمد.
4: مرحبا بالمتابعين أيضا.
2: نزيد نعرف بك، أنت مواطن تونسي أصيل ولاية بنزرت، موجود في منطقة الحناري رفراف، وعمرك 39 سنة. والفكرة هي أنه الفيديو اللي دارت على وسائل التواصل الاجتماعي واللي فيها كنت أعلنت إطلاق مبادرة لإعادة تشجير جبل النظور ما بين رفراف وغار الملح واللي ضرر برشا بعد الحرائق الأخيرة. أحكينا يا سي محمد كيفاش جاتك الفكرة أو كيفاش جاتك المبادرة هذية باش تقوم بإطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بعد أحكي لي زادة هل إنه فما نوع من التفاعلات الإيجابية وين وصلت المبادرة هذه؟ دونك تفضل سي محمد.
4: مرحبا. مبدئيا هي المبادرة جات عفوية جدا، بدون اصطناع، ماهيش مصطنعة معناتها والا تقليد والا يعني عفوية جدا. كيفاش بدات؟ خمس ايام بعد ما تفت النار، بعد ما اطمأن الناس كلها اطمأنت معناتها على النار اللي تفات، وكملنا ما زلت ما شفتش كوتي الاخرى نتاع غار ملح، على لانه الجبل على فكره اللي ما يعرفوش فيه جنب رفراف وجنب غار الملح. جنب الرفراف اللي ركزنا عليه بطبيعه بحكم اللي نسكن نعيش هناك وانا وليت منطقتي، ركزنا عليه بفضل ربي ما خلانيش النار تهبط، وحاولنا خمس ايام بالليل والنهار نبدلوا على بعضنا. بطبيعه مع هذا جهود مبذوله مع الحمايه المدنيه وعوين العباد مع بعضنا الكل، يعطيهم الصحه الكل. ومن بعدها خمس ايام قلت نطلع نشوف معناتها نشوف الدنيا شنو غادي، خاطر ما خمس ايام بالليليهم ما تحتنيش الفرصه بكل باش نطلع لفوق، ما قيش الوقت بكل. اصلا حتى النار منعتنا ثلاث ايام لولانين على طول خط ثلاثه ولا اربع كيلومتر كلها تشعل، ما تلقاش لا تطلع لا تحت.
2: صحيح.
4: طلعت لفوق تفاجئت
2: بالمشهد اللي لقيته.
4: صدمة، تنجم تقول صدمة، خطر تو 39 سنة عمري أول مرة نشوفه هكاك. الحق تحرق بل معناتها فما، لكن مش بالصفة هذه ومش بالكبر هذه ومش بالوضعية اللي شفتها هذه. كنت أتوقع بشوف المشهد هذا، لأنه نشوف الدخان مع خمس أيام وشي اللي شفناه فهم اللي مش بسهل، ماكش تلقى حتى الشجرة، أنا قلت ممكن حتى الحجر ما نلقاهاش شيء كبير لأنه مش بسهل. ملي طلعت الغادي أسف برشا كنقول لك
2: وما غادي جات الفكرة
4: أي تو باش جيت الفكرة وأنا قعدت واقف نص ساعة سبعة دراج وأنا واقف مش فاهم روحي شنو نشوف من هنا الأخبار على على كامل
2: ويظهر لي وقتها قعدت تسأل شنو الحل شنو نجمو نعملو شنو
4: بالطبع بالطبع يلزم معليش هذه خضرة من هنا على اليمين وعلى اليسار بشي حجمنا محروقة تماما رغم فما حتى شجرة قعدت
2: رماد
4: الجملة رماد ورماد أسود معناتها اللون أسود ما في حتى شيء قلت هذا هي كيفاش جات فكرة وقتها قلت خاطر عايش لهناك أنا ما تجيش هذه
2: خاطر فغاديك وقتها قمت بزراعة أول شجرة اللي كانت هي إطلاق للمبادرة يظهر
4: بالضبط قلت الحياة يلزمها تستمر لهنا ما تكونش موت ما تكونش يأس لهنا ما يلزموش يكون يزم الحياة تعيش كما هنا كما هنا
2: وغرست شجرة
4: نفس الأرض نفس الانتماء نفس البلد نفس المكان يزم كما هنا كما هنا هاو مبادر علاش كرد اعتبار الجبل الغير ملح يعني من جمش نخلط نطفيه هو لرأي الفكرة على فكرة المبادرة كرد اعتبار
2: سمحني سي محمد ما سمعتكش
4: معناتها الفكرة هي الجيت كرد اعتبار الجبل الغير ملح كيفاش ما خلطش نطفيه
2: بطريقة رمزية لكن خليني نسألك على على على المستوى العملي هل تم التفاعل مع المبادرة هذه كسوا من أشخاص من مواطنين من سلطات من مكونات مجتمع مدني معناها حتى زادة نعرفوا اللي عملية إعادة التشجير يلزمها تكون بطريقة مدروسة يظهر لي فما فترة معينة فما أنواع معينة من الأشجار دونك هل فما تنسيق باش المبادرة هذه تكبر ونعرفوا شنو باش يصير
4: بالطبع هذا هو اللي صار من بعد ما في الأول معناتها المبادرة أنا قمت بها عملت فيديو عفوي معناتها مانيش ما كي قلت باش نشجروا باش نعملوا هاي الشجرة هذا رمزي للحياة موجودة مازالت ما كيما قلت لك ما فماش يأس
2: ما اتصل بك حد سي محمد ما نضم لك حد باش
4: اتصلوا بيا برشا برشا برشا خاصة مع الصفحة نتاعي كي نقول لك مئات كي نقول لك آلاف مش مئات الكلهم فما شكون اصحاب جمعيات كلها تنمويه بيئيه فما اشخاص كمتطوعين قال لك نجيب الشر فما شكون قال نعاون بالشر فما شكون قال ننسق مع اداره الغابات بالطبع هذه جمعيات اللي تفهم واللي عندها بادرات سابقه والله ما نستحضرهمش
2: في اعاده تشجير بعض المناطق
4: اي بالضبط ولكن كيف ما قلت لك انا الحقيقه ما كنتش نتصور انا باش تقع صديق هذا الكل معناتها في بالي معناتها باش نجمع مجموعه واصلا بعد ما كملت الشجره هذه هبط اصحاب المحلات واصحاب المطاعم السياحيه والمقاهي اللي في البلاصه وحكيت معاهم من يديهم وفما شكون قال لي حاليا عندي 1000 شجره حاضره وقت اللي نبداو بالطبع بتنسيق مع الجهات المختصه والمصالح المختصه المهندسين تاع الغابات وهما اللي يعرفوا يقول لك وقتاش وشنو يلزم وقداش ترتاح مش هكاك معناتها اللي يجي باش يقول لك نجرع شجره ولا اني جاي باش نحط شجره لا لازم عمليه مدروسه عمليه كما قلت لك فما مهندسين مختصين يعرفوا الارض قداش لازم ترتاح يعرفوا شنو يلزم يعرفوا يلزم تنظيف وقداش تستهلك وقت من بعد جاء التفاعل هذايا على الصفحه الخاصه بالمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كلها عقد العزم يحبوا الحق يد في اليد الناس الكل يحبوا هكا قال لك ما فماش ما خلوهاش فما ناس قالت لك انا لهناك معناتها ماضيه كل هناك ما نتحملش نجي نشوف المنظر كما هكاك فما شكون قال انا ملي صغير تربيت فميكا نجي نشوف
2: الدنيا سي نورمال حتى اللي ما تربيش غادي يظهر لي من الطبيعي سي محمد انه رؤيه المشهد هذايا حتى حد ما يفرح حد بالعكس هو مشهد يوجع وفي منطقه نكونوا موجودين فيها ولا ماناش موجودين فيها ولكن المنظر يوجع معناها انه ترى منطقه او منظر طبيعي كان جزء معناها من الطبيعه معناها كان اخضر كان حي كان فيه معناها نباتات حية ومزيان ويعطينا أكسجين وحاجة مهمة ياسر أنه في ليلة ونهار يولي المشهد بالطريقة هذه أرض محروقة ورماد أنا نحب نحييك برشا على المبادرة هذه وإن شاء الله ينضموا لك عديد المكونات باش الجبل هذايا وكل منطقة من مناطق بلادنا اللي تضرت وإلا تحرقت إن شاء الله ترجع كيما كانت وأحسن عاود نحييك سي محمد اللاباجي اللي أنت مواطن قمت بإطلاق المبادرة هذه اللي لإعادة تشجير لجبل النظور ما بين رفراف وغار الملح بعد ما تضرر بعض الحرائق. بالتوفيق ليك. احنا باش نقعدوا في متابعة للملف هذا للعمليات إعادة التشجير، باش نحاولوا في كل مرة نسلطوا الضوء على مبادرة من المبادرات هذه في فقرة اليد في اليد في ويكند على الكيف على امتداد شهر أوت. مكملين معاكم بالموسيقى وبعد شوية نرجو نحكيه على الثقافة.
1: بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
0: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: D1 FM. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف، الموعد مازال متواصل حتى النص النهار. رحلتنا صباحية سبت وحد على امتداد شهر أوت نرافقكم فيها على ديوان فيم، نقترح عليكم الموسيقى، نقترح عليكم مواعيد ثقافية ومتابعة للأخبار الوطنية والعالمية. توال 10:32 دقيقة موعدكم مع متاع العادة مع زيد صافي اللي نحكيو فيه على أجمل شطوط في تونس، واليوم وجهتنا للشمال الغربي التونسي في شط زويرة. نحكيو على البلاصة اللي ما زالت محافظة على سحرها الطبيعي وبعيد على الزحمة، ونقول لكم مرحبا بكم في شط زويرع من ولاية باجة. إذا كان أنت من الناس اللي يحبوا الطبيعة على أصولها، فإنه شط زويرع هو واحد من أجمل الأسرار المخبية في الطبيعة التونسية، وهوني باش نلقاو البحر الصافي، الرمل النظيف، والمساحات الطبيعية الواسعة. أول حاجة تنجم تعملها هي إنه نستمتعوا بالبحر، خاصة في الصباح بكري وإلا في وقت الغروب، وين المشاهد تكون ساحرة والأجواء منعشة. وأيضا لمحبي الطبيعة والتصوير، فإن المنطقة هذه توفر مناظر خلابة لتجمع ما بين البحر، الغابات والتلال الخضراء، وهذه اللي خليها وجهة مفضلة لعشاق التصوير الفوتوغرافي والمناظر الطبيعية، ولكن خاصة زادة لعشاق البحر وشطوط المزيانة. اليوم حكينا على شط الزويرة. استغلوا الويكاند، حاولوا تهزوا رواحكم، تهزوا صغيرات، كنكم في عطلة، كنكم في كونجي، وإلا حتى كان هي مجرد عطلة نهاية الأسبوع، حاولوا تستغلوا وقتكم وتشيخوا ببعضكم وتعديوا أوقات ممتعة حتى ترجع الغنطقي، يرجع الجري ويرجع الريتم متاع الشتاء، وكلي نشحق وما نلحق الكل. نحب نحيي زادة اللي الناس اللي قاعدة تسمع فينا وتبع فينا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشين يوتيوب. نسلم عليكم الكل، شكرا على الحضور، شكرا على المتابعة، وشكرا زادة على التفاعلات واللي كومنتات. تحية لكم الكل فردا فردا. أنا مازلتش نزيد نقترح عليكم أكثر موزيكا، وراجعين بعد شوية.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم.

هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: بوبليسيتي.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد اي سيكوريزي، دي سوليسيون دو فينانسمون سور مزور، اون بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك le partenaire de votre succès.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز 11 ديوان فام عسلمة. وفاة عوني حماية مدنية أصلي ولاية قفصة في حادث انقلاب شاحنة أطفاء على مستوى الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين ولايتي قفصة والقصرين جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم أثناء عودتهما من ولاية الكاف بعد مساهمتهما في عمليات إطفاء حريق جبل سقيط سيدي يوسف حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لمراسل ديوان فهم بالجهة. وأضاف أنه تم تنظيم موكب تأبين بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة ليشهد الواجب الوطني رشدي بوعلاق ورضوان حاجي. ارتفاع عدد الأقسام الصحية ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى 4 وذلك بعد صدور قرار بالرائد الرسمي يقضي بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي الذي تم دعمه بطبيب استشفائي جامعي مساعد وفق ما صرح به المدير الجهوي للصحة جوهر المكني لديوان فهم. وتتمثل الأقسام الأخرى التي تم سابقا منحها الصبغة الجامعية في أمراض القلب وتقويم وجراحة العظام والإنعاش والتخدير. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تعلن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8% خلال السدس الأول من السنة الجارية لتبلغ 1057 مليون دينار مقارنة ب 955.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025. إلى الشأن الدولي، الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على عبور مضيق باب المندب. الجيش الكويتي يتصدى لطائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي. والمملكة المتحدة ترحب بإعلان الاتفاق المعلن بنزع السلاح في قطاع غزة مؤكدة أن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة بما يشمل انسحاب قوة الاحتلال من قطاع غزة والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فهم صوتكم.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام، صوتكم
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنة هذه هي ديوان اف ام، هذه ديوان اف ام صبحية الويكاند.
0: اسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
1: صوتكم. ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكاند على الكيف، الموعد اللي يرافقكم سبت واحد على إذاعة ديوان اف ام 7 حتى نص النهار. معكم فريق كامل في الإعداد، شيماء الهمامي معايا توا في الإخراج في قمرة القيادة، نادية التحقت بينا توا، وبعد ما كان معنا فاروق السويسي في الإخراج الرقمي، حسام يحيى ومن الميكرو. السلام عليكم، أنا جيهان سليني، نحيي كل الناس اللي قاعدة تفاعلوا معنا على وسائل التواصل الاجتماعي وإلا خاصة على شان يوتيوب بمتاع ديوان اف ام. اليوم باش نحكي على مبادرة اخرى من مبادرات قرى اطفال اس او اس. احنا نحكي على انه ممكن تكفل يتيم وانه تغير واقع طفل، تكفل طفل، تحميه، تخلي روحك انك تكون السبب في تغيير حياته والواقع متاعه يتغير للافضل. اليوم الاف الاطفال اللي تستنى في الدعم، تستنى في التوينس اللي يدخلوا على موقع www.sosve.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة. الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري، تنجم تبدأ بدينار في النهار، 30 دينار في الشهر، انت يمكن ما يبدلوا لك حتى شيء في حياتك، ولكن في حياة طفل صغير ينجموا يبدلوا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم انه عندكم امتياز جي بي إذا كان تكونوا كشركة، وإلا كفرد تنجموا تتمتعوا به. دونك خليكم شركاء في الحلمة هذية ومدوا يديكم بالخير ليهم. الموقع نعود نذكر به هو www.sosve.tn، وإلا تنجموا تطلبوا على الرقم وتستفسروا أكثر 58 371 0002. مدي ديك بالخير وكفل طفل صغير. إذا اللي نقترحوها عليكم توا مع الحديش ودرجين، نقترح عليكم زادة أكثر موسيقى. نمشيو لوالك فوري ناديا. تري بيان، هيتو، مرحبا.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

الفيلم اللي التحق جديد في قاعة السينما التونسية نهار 29 جويلية الأربعاء اللي فات هو فيلم سبيدرمان بطولة توم هولاند. توم هولاند اللي يمشي وشوفوه الفيلم هذي. رو أفلام سبيدرمان واللي سوبر هيرو رو ما همش كان أفلام للأطفال، اللي نعتبروهم أفلام عائلية النجم يلمونا كبار وصغار قدام شاشة السينما. توم هولاند زاد باش تلقاوه ايضا ضمن كاستينغ فريق فيلم لوديسي لكريستوفر نولان، واحد من اكثر الافلام اللي كانت منتظره في 2026. قاعد يتكلم عليه برشا الجمهور في تونس في العالم. الفيلم يرجعنا لواحده من اقدم القصص اللي تكتبت تاريخيا، الاوديسا نتاع هومير، ويرجع بينا على المغامرات نتاع يوليس في علاقه بحرب ترويدا والعوده من بعد الحرب هذيك. الفيلم يلزم تشوفوه، معمول بإتقان كبير برشا، أداء الممثلين كان هايل برشا. باش تلقاو في الكاستينج في البطولة بالأساس باش تلقاو عديد الفنانين، وفي إخراج لي كما قلت لكم لكريستوفر نولان. الفيلم موجود في القاعة التونسية بطولة مات دايمون، توم هولاند، أن هاذاواي، زندايا، شارليز تيرون وعديد الممثلين الآخرين. فيلم الحقيقة يستحق المشاهدة برا وشوفوه. بالنسبة للأطفال فما فيلم فيانا مقترح من عند ديزني، لا ليجوند دو بو دو موند، فيلم من بداية جويلية موجود في القاعات، وهو فرصة زادة باش نمشيو نشوفوه مع صغيرات. خلي بالك من نفسك، الفيلم هذا فيه ثنائي برشا تويسا يحبوه وبرشا في العالم العربي يحبوه، أحمد السقا وياسمين عبد العزيز. نجم يكون المقترح الكوميدي لصيف السنة. في الأفلام التونسية عاود يرجع فيلم لقشة مسمى إخراج سامي مسعود، بطولة ريم الرياحي، شدلي العرفاوي، بسام الحمراوي وعديد الممثلين الأخرين، اللي يقترحوا فكرة جديدة الحقيقة على الأفلام التونسية، فكرة الإكسترا تيغيستر والكوميدي اللي تنجم تكون موجودة حول القصة هذه. في صيف 2026 قاعات السينما زادت تستقبل فيلم صقر وكناريا، الفيلم الكوميدي المصري بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي. للأطفال فما توي ستوري 5 كيف كيف، وأيضا فما فيلم آخر اسمه شارلي إلي كونغورو. الاثنين هذوما أفلام للأطفال موجودين في قاعات السينما، وعديدة هي المقترحات للأطفال. نكمل مع آخر فيلم مازال موجود في قاعاتنا التونسية، البيوبيك متاع مايكل جاكسون، فيلم من أكثر الأفلام إيرادات عام 2026، وخليت مايكل جاكسون هو أكثر فنان اللي ينجم قادر على أنه يدخل فلوس حتى بعد وفاته. برا وشوفوا الفيلم فيها موسيقى ويرجع على فترة مهمة من حياة مايكل جاكسون، خاصة في البدايات مع جاكسون 5، ومن بعد زاد فكرة الإنسان انفصال والكارير السولو اللي حاول يعملها، علاقته بوه، علاقته بخويته، وقديش عنده زادة علاقة بالموسيقى بشتيح. الفيلم يسحق زادة المشاهدة، وكان أيضا من أكثر الأفلام اللي حقت إيرادات عام 2026. هذه كانت طلتنا على قاعات السينما ومقترحات الأفلام للويكند هذا ولا حتى وسط الجمعة. بروفيتي، كان عندكمش برنامج ساعات اخرجوا اخطفوا روحكم للسينما. الخرجة متسحق مش برشا حاجات، شو تلبسوا أكثر حاجة ديكونتراكتي عندكم ومشيوا للسينما، كم سات نجموا تعديوا جزء مهم من النهار اللي يبدأ سخون أما في بلاصة باردة ومزينة وفيها المقترحات اللي تنجم تكون ليكم وإلا للأطفال. أنا عندي ليكم مقترح موسيقي آخر اسمه مش حبيبي بس، غنية جينا من عند الفنانة أنغام، وأنا نحب نهديها لتاج بن غربية اللي قاعد يسمع فينا توا وهو اللي طلب الغنية، ولد زميلتنا ريم نوردين، حيهم برشا، ونهدي لهم الغنية هذه ونقول له تاج نهارك زين.

0: الكادر والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم. بنت الويكند مع ويكند عكيف.
2: هذا الموعد متاعنا اللي رافقناكم فيه اليوم السبت غرة أوت من 7 متاع الصباح، قربنا لنهاية الرحلة مع نص النهار. باش نخليكم في متابعة لبقية البرامج على ديوان فام، شوية أخرى تجيكم الفقرة ما بين هدى الورغمي في هنا تونس، في تعوير لزميلتنا ابتسام بن شويخة، كيف كيف معها نور الفارسي في متابعة لشأن العام والأخبار الوطنية. يرافقوكم حتى المساعتين سبت وأحد في الصيفية. نحب نسلم زيدا ونقول عيد ميلاد سعيد الفوزية الذوادي، بناتها هديل وأسيل وزوجها علي بالحاج، يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد. نادية زيدا قاعدة تقولها عيد ميلاد سعيد فوزية الذوادي، نتمنوا لك الحاجات المزيانة الكل في الدنيا ويحبوك برشا ويسلموا عليك. جويز انيفرسير يا فوزية. وإحنا كما قلت لكم وصلنا لنهاية الرحلة متاعنا، باش خليكم مع الموسيقى. المقترح باش يجي من عند الفنانين، قدموا لنا موسيقى بديله. باش نبدا مع فرج سليمان، صوت فلسطيني يغني في اسئله براسي، ونكملوا مع كايروكي واغنيه انا نجم. ما بقى لي كان نقول لكم نهاركم زين، نتقابلوا غدوه 7 متاع الصباح.
3: اسئله براسي عنك، عن الحاره، عن كيف مرق الوقت، عن شو عملتي على السكت اذا جد

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. تقدم نسبة تجميع الحبوب ب 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية سوسة واحد تأذن بالإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة القضية المعروفة عالميا بقضية شير انفيضة، وذلك استجابة لمطالب الإفراج التي تقدم بها فريق الدفاع وفق ما أكده مصدر قضائي لمراسل ديوان اف ام بالجهة، مضيفا أن قرار المحكمة شمل كافة الموقوفين في الملف مع مواصلة التتبعات القضائية واستكمال بقية الإجراءات والأبحاث طبقا لما يقتضيه القانون. يذكر أن عدد من أهالي الموقوفين على خلفية قضية هنشير انفيضة كانوا قد نفذوا الخميس الماضي وقفة احتجاجية عمدوا خلالها إلى قطع الطريق وإضرام النار في الإطارات المطاطية، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل والتسريع بتسوية قضية هنشير انفيضة. المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس تعلن فتح باب التناظر لسد الشغورات بإدارة بعض المدارس الابتدائية للسنة الدراسية 2026-2027، وبلغ عدد المدارس المفتوح باب التناظر على خطط إدارتها 9، ويرتب المترشحون وفق جملة من المقاييس، فيما يعد 12 أوت الجاري أجلا أقصى لتقديم الترشحات وفق التسلسل الإداري. إلى الشأن الدولي، الحكومة الإسبانية تقول إن عدد القتلى في أزمة جيب سبت الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارتين للاحتلال على مدينتي غزة ودير البلح، ودمرت غارة أخرى مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وكالة فارس تقول إن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بدأت مراجعة خطة إدارة مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، بعد قليل ينطلق المشوار مع هدى الورغمي في منك نسمع هنا تونس. أجمل تحيات، بهير عوجي في أمان الله.

0: Diwen FM.
1: Publicité.
2: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
2: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: على www.unfm.net. UNFM صوتكم.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هنا تونس، مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للمضي ساعتين. موعدنا في كل برمجة الصيفية كنهار سبت واحد معكم هدى الورغمي في تعويض لزميلتي ابتسام شويخة. هنا تونس المجازين دكتواليتي اللي نتقابلوا فيها باش نحكيوا على أخبار البلاد، على أخبار في الجهات، نحكيوا على أهم الملفات الدولية مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي إلى كل المستمعين المستمعين ولكل المتابعين، مرحبا بكم، اهلا وسهلا على شان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، مرحبا اهلا وسهلا. شو باش نحكيوا اليوم؟ شنو هي ابرز الملفات اللي باش نطرحوها؟ شكون الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا؟ نحكي في الموضوع توت سويت.
0: هنا تونس،
2: اتحاد الشغل، الإرادة والحوار شرطان لاستعادة النمو في تونس. بيان للاتحاد لقسم الدراسات والتوثيق تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق، التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. باش نرجعوا على هذا البيان، باش يكون حاضر معنا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق سيد أحمد الجزيري بأكثر تفاصيل. باش نحكي ونرجعوا على مجلس النواب وعلى مصادقته على قرض بقيمة 500 مليون دولار على المصادقة على اتفاقية الضمان للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. مش يكون ضيفنا رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري. مش نحكي وزادة على بيان عمادة المهندسين، الترسيم بجدول عمادة ومارسة مهنة المهندس من مشمولات عمادة المهندسين التونسيين وفق القانون. مش نرجع وزادة على بيان لوتيكا في هذا الصدد. مش يكون حاضر معنا في المباشر عميد المهندسين سيد محسن الغرسي. مش نحكي في الجران ريكاب على تعليق التداول في بورصة تونس، شنية الأسباب وشنية الدلالات متاحة بالأرقام كالعادة مع نور الفارسي. مش نحكيه في الجزء الثاني بعد ماضي ساعة إن شاء الله. مش نمشيه للجهات وكالعادة يكون عنا نقطة من الجهات اسمها في الجهات، نحكيه المرة هذية على جهة بنزرت من نقطة الحماية المدنية إلى سوق الدواب براس الجبل. شنية أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية بنزرت؟ مش يكون ضيفنا النائب في البرلمان يوسف طرشون. نحكيه كذلك على المخطط التنمية، مخطط التنمية اللي صدق عليه البرلمان وصدق عليه أيضا مجلس الجهات والأقاليم. أي نصيب للتربية والتعليم في هذا المخطط؟ شنية الإصلاحات وشنية الرهانات اللي جات في المخطط هذا؟ ضيفنا باش يكون الأستاذ الجامعي المختص في علوم التربية والخبير لدى اليونسكو مراد البهلول. وفي صلب الموضوع باش نختمه بالجيوبوليتيك مع مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة مع نور الفارسية.
0: هنا تونس،
2: هنا تونس، معنا في الإخراج التقني صبري بوعزيزي، في إخراج استوديو تونس نادية بالحاج، كوتي ديجيتال أشرف الرباحي، في الأعداد نور الفارسي، في الإخراج الرقمي إسماعيل القطي، في التنسيق هيفا بن يوسف، ومعكم كوتي ميكرو هدى الورغمي حتى الماضي ساعتين.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: هنا تونس،
2: هنا تونس. نحكيه على الوثيقة أو البيان اللي خرجوا قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. نحكيه في الموضوع وتفاصيل ونستقبل معنا في المباشر الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل سيد أحمد الجزيري. مرحبا، لو سهل، صباح الخيرات.
3: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فهم.
2: شكرا لفضلك سيد أحمد. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا. التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة، هل تعتبر هذه الوثيقة خريطة طريق بالنسبة لكم اقترحتوها كاتحاد عام تونسي للشغل للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة اللي نمر بها توا في بلادنا؟
3: اليوم يلزم سنحب نشكر خبراء القسم، خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم كفاءات جميعين اللي خدموا على الوثيقة وخدموا زادة على مشروع قانون المالية 26. الاتحاد يخدم صباحا ليلا باش يلقى الحلول على تونس على غرار الوثيقة هذه، الوثيقة هذه اللي العنوان متاعها يدل على الوضعية اللي وصلت لها البلاد اللي نعيشوا تحديات كبيرة اليوم، أقل معناتها ما يطلب الإنسان من جودة في الحياة ولا مقومات معناها العيش الكريم تفضلت والبلاد كان راح تشي، معناها الناس الكل كان أي تفل يتقاه ولا يشكي من الظروف الكل، كسوة من الغلاء المعيشة، كسوة طبعا حتى من الماء، والواحد مش نستغلوا في الظرف، ما يحبين نكونوا إيجابيين ونعطيه معناها براتيكما كيما خريطة الطريق اللي نجمو نخرج اللمباس من مثال عنا يسمى في لحظة حايمة. لازم نجتمع الناس الكل ويكون فما مصالحة كبيرة، مصالحة وطنية شاملة.
2: ما معناتها مصالحة وطنية شاملة؟ ماذا تتطلب هذه المصالحة سيد أحمد؟
3: تتطلب المصالحة أنه مش يكونش إنسان يفكر وحده، ثم يرجع المجلس الوطني مع جميع المنظمات كسوة الاتحاد العام التونسي للشغل وإلا اتحاد الصناعة والتجارة وإلا المنظمات والمجتمع المدني، وتكون خلية أزمة باش نعالجوا الوضعية اليوم مع تطلب معناها ديرجونس، حالة طوارئ اللي باش ترجع تونس المسارها الصحيح. وفما باش التجارب نجم نقولكم تدخلوا على الباج نتاع الاكسبير والدكتور أنيس الوهابي، تشوفوا كل يوم يهبط على التجربة في الشيلي كيفاش خرجت، تجربة في كوريا، تجربة في تجارب الكل. اليوم تونس في وقت مستحقة من الكفاءات نتاعها، تونس ماهيش خاصة ماهيش ناقصة كفاءات وإطارات اللي تجم تنقذ البلاد، ولو كان اجتمعوا مع بعضنا ويرجع الحوار ما تسماش علاش منظمة اتحاد عام تونسي للشغل هي منظمة وطنية من قبل الاستعمار. إذا كان ثم أشخاص تمشي، أما المنظمة مش تقعد هي مش تقعد تدافع. اليوم نرجعوا لطاولة الحوار ونرجعوا مع الخبراء، وعندنا خبراء اللي قاعدين باش ينهضوا بالبلاد مع مجموعة من المنظمات، وترجع تونس مش واحد برك يخمم الناس الكل مع بعضنا باش ننقذوا البلاد ونخرجوها
2: اللي شكون تتوجهوا بهذا الخطاب، خطاب المصالحة، خطاب أنه اليوم تونس تستحق كل أبنائها، أنه يلزمنا الكل نقعدوا ونتحاوروا، لمن تتوجهون بهذا الخطاب سيد أحمد الجزيري؟
3: بالطبيعة نتوجهوا به للسلطة الحالية، السلطة اللي رافضة معنا الحوار مع المنظمات ومع الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم الوضع هذا يتطلب كان جهود الناس الكل تظافر جهودها، وعندنا الاستراتيجية نتاعنا وعندنا الأفكار نتاعنا، احنا نعاونوا بهم، ما احناش باش نبقى اكزيجيمي الناس الكل تخمم مع بعضنا ونلقاو عندنا مشاكل اكريد كسوة في المالية العمومية، كسوة في الضعف النمو الاقتصادي، في البطالة، في الطاقة، في الكهرباء، في البوفوار داشا ديتوريوري، تضخم تراجع بمعنى تضخم وتراجع القدرة، الاستثمار ترى في الناس خارج اللي كفاءات اطباء شبان كلها تغادر في البلاد. الى ما كانش نقعدوا معناها نعيشوا في الوضعية هذه، الى ما وقت اللي الحلول تبدا موجودة ونتلموا ونقعد ونحكيه ونعالجه مشكلة بلاد من الناس كل تحب تونس وناس كل تحب تبني وناس كل تحب تخرج تونس من الوضع اللي وصلنا فيه. الناس اللي كان سمع عنا اسمه بينام عنده بيفي مصحح في وزارة الشؤون الاجتماعية مع كاتب مع الجامعة العامة للكهرباء تعطي فيها الحلول اللي مش منصوص للوضع هذا من عام 2024 اللي هي ترمات في سلة المهملات. كنا نجمو والكاتب العام تاع الكهرباء خرج تاع جماعة الكهرباء خرج قداش مرة ويقول واسمه وتنقسموا العباد يعطي في الحلول ويعطي علاش تونس وصلت للمرحلة هذه
2: اللي كنا نجم نتجاوزها. لكن عدد كبير اليوم من الخبراء يحملوا الاتحاد العام التونسي للشغل بينهم جماعة الكهرباء الوضعية اللي وصلت لها تونس اليوم على المستوى الطاقي وعلى عدم معناتها التقدم في الاستثمار خاصة في الطاقات المتجددة سيد أحمد الجزيري وبرشا زدانيسي يحملوا الاتحاد في حد ذاته كمنظمة جزء من المسؤولية اللي وصلت لها البلاد اليوم.
3: الاتحاد عنده غايب على الساعة 5 سنين دو خمس سنين مقصي ملغي. الاتحاد يعطي في الحلول ودون إجابة. الجامعة العامة الأخ ديال بن عمار خرج قداش مرة وحكى وشوفوا اش قاعد يعطي في الحلول. ستنا انجينير ونعطيكم لي بيفي مصحين بالحلول اللي عطاتهم جماعة الكهرباء. اليوم رانا موصلناش للوضع هذا. كل شيء اللي ورمي فيه على الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد العام التونسي للشغل قوة خير قوة حوار وشو وقرأ البروجي اللي عطيناه نتاع مشروع قانون المرية تفهموا أنه لو جعل بناتك تقرأ الوثيقة هذه ما تشوف كان البناء وما تقرأ كان لسوليسيون. أعطينا أعطينا بالضبط الحالة وأعطينا قفل شنو الحلول اللي نجموا نطارهم باش نجموا تونس تخرج من الوضع. يلزم الحوار، يلزم الحوكمة، يلزم رقمة الإدارة، محاربة البيروقراطية والفساد، كل شيء قلناه، إصلاحات مؤسسة عمومية على أساس النجاح وعقود أداء. وين الاتحاد العام التونسي للشغل؟ الاتحاد العام التونسي للشغل هو اللي ما عمل الحكاية هذه. هذه شوف إذا قلت لي الهروب إلى الأمام. سياسة الهروب إلى الأمام اللي حط الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد صار يشوف اللي جاي باش يبني، وإذا كان احنا نطالبوا بالحوار مش ضعف منا بل يروح في تونس.
2: تعتقد أن دعوتكم إلى الحوار وهذه الوثيقة اللي أعدها قسم الدراسات ولا والتوثيق اليوم سيتم أخذها بعين الاعتبار فيها التوصيف للوضعية اليوم اللي وصلت لها تونس على كل المستويات تقريبا، وفي الأخر تقدمتوا بجملة من الحلول وفيها أمل خلينا نقول معناتها لأنه فيها أمل. قلت أنه تحويل هذه أعطيتوا جملة من المقاومات وقلت تحويل هذه المقاومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة. فوالا هل انه وحوار وطني مسؤول
3: بعيده المدى تجعل الوثيقه والاستثمار والانتاجيه الركائز الاساسيه لبناء اقتصاد اكثر صلابه وقدره على مواجهه ازمات المستقبليه واحترام الحريات العامه والفرديه والحقوق الاقتصاديه للجميع. احنا كل هذا فيه امل وفيه حب لتونس وفيه نعرف تونس راهي شوف موقعها الجغرافي يسمح لها باش تكون من احسن البلدان. الكفاءات اللي عندنا والإطارات اللي عندنا والإمكانيات الموجودة في البلاد قادرين باش نخرجوا ونكونوا من أحسن البلدان. مش اليوم الوضع راهو الوضع الناس تعبت حتى أنت جاي كان السؤال أي إنسان تعرضه حتى في الشارع تقول له شنو نقول يقول لك والله تعبين. أنا درنير ما ومشي منقولها معناها كنت في هاي الدائرة جهوية بالكاف تحس بالعباد واجمة تصور جبولات محروقة ناس ما عادش عندها مساكن الناس ما وهذا شنو الوضع اللي وصلنا له. جهة يقول لك احنا رانا مهمشين هذه اليماج دي بي اي اذا هذه الجهة هذه راه كل واحد يحكي وشوف البيان اللي خرجناه متاع جهة الكير وشوف البيان اللي خرجناه في جهة جابس شوف البيان اللي خرجناه في جهة سابس ملايين الدياري كم جهة الناس ترى البيانات وترى المشاكل اللي قاعدين تطرح فيها الاتحاد عم توصل الشغل تعرف انه ثم وضع البلاد راهو وضع ما هو السليم وضع ونعرفوه الناس يقول لانه وضع مو سليم راهو مش واحد عنده رؤية وحده. الرؤية لما تكون جماعية ونجتمع فيها الناس كل ونعمل مصالحة وطنية.
2: شكون الناس الكل؟ شكون هم الناس الكل سيد أحمد الجزير؟
3: الاتحاد العام الحكومة المنظمة المهنية الاتحاد العام توصيل الشغل الاتحاد الصناعة والتجارة المجتمع المدني هذا هو المتطلب تو. ما عادش واحد باش يكمل. أنا وين وصلنا تو؟ أنا وين وصلنا؟ وصلنا معناها ولينا ناخذوا قرض باش نخلصوا قرض. مش قاعدين ناخذوا قروضات باش نستثمروا ولا يقولوا في الناس كل حتى السادة الأخوة في مجلس النواب قاعدين يقولوا في الكلام اللي يقولوا فيه. علاش جايبين واحد الناس كل تقول اذا كان الناس كل تحكي لمام لونجاج وفما ناس اخرين قاعده تعيش في بلاد اخرى على الدنيا السلام وتونس راهي ما تستحقش هذا. واليوم هاك وصلنا للمرحله ناس تعبت على جميع المستويات ماديا معنويا حتى انسانيا.
2: فوالا حتى انسانيا فوالا هذا هو معناتها اليوم بالنسبه لكم المفاتيح الخروج من الازمه بالنسبه لكم هو مصالحه وحوار وطني تو كل شيء يرجع لباس. هذا هو معناتها
3: بالطبيعة يا اخي تونس يا اخي نقصنا ما نقصنا شيء احنا راه وكل الازمه تتحل وبلادنا عندها كفاءات وعندها اطارات. واحد من يقول لك حمل الجماعة ليش مش فعلا كلمة هذا العامية حمل الجماعة ليش نقولها يجيش واحد وحده راه ما عنده يوصل.
2: هل أنه تعطل الحوار وغياب المصالحة عطل الإنتاج اليوم في البلاد؟
3: أنت بالطبيعة
2: كيفاش قلتي سيدة كيفاش تعطل الانتاج في ظل غياب المصالحه وغياب الحوار؟ معناتها ما فماش رؤيه واضحه، فماش خريطه طريق واضحه. شنو اللي ينقص المؤسسات متاعنا اليوم؟ وعنا برشا مؤسسات عموميه الوضعيه متاعها صعبه وصعبه جدا، قاعدين ناخذوا في القروض باش نقضوا المؤسسات هذيا. شنو اللي يخلي هالمؤسسات هذه اليوم ماهيش تنتج، وهالمؤسسات هذيا ماهيش قاعده العجله الاقتصاديه متاعها دور؟ نرجع لسيد أحمد الجزيري، نحاول نعود نتواصل معاه في المباشر. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، هنا تونس مازال بتواصل معاكم حتى الماضي ساعتين بعد شوية. مش نرجع إلى برلمان وعلى مصادقته على جملة من القروض في ختام الدورة البرلمانية الرابعة. مش يكون حاضر معانا بعد شوية في المباشر رئيس لجنة المالية في البرلمان سيد عسي ماهر الكتاري. قبل هذا رجع سيد أحمد ولا مازال؟ نحاول نتواصل معاه بسرعة بسرعة بسرعة شوية. الوقت نذكركم أنه نحكي على الوثيقة اللي أعدها قسم الدراسات والتوثيق تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. وثيقة اعتبر فيها الاتحاد وتحدث فيها الاتحاد على جملة من النقاط، قال أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة النمو، وتحدث على الموقع الجغرافي، تحدث على الكفاءات، على البنية التحتية المقبولة، على انفتاح تونس على الأسواق الأوروبية وكذلك الإفريقية، تحويل هالمقومات هذايا إلى نمو مستدام حسب الاتحاد يتطلب إرادة إصلاحية واضحة، حوار وطني مسؤول، رؤية اقتصادية بعيدة المدى تجعل من الثقة والاستثمار والإنتاجية ركائز الأساسية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية مع احترام الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. قسم الدراسات بالاتحاد قسم الدراسات والتوثيق يقول أنه الاقتصاد يمر بمرحلة هي الأكثر أكثر تعقيدا خلال العقد الأخير. نرجع مع الأمين العام مساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد سيد أحمد الجزيري، مرحبا بك مرة أخرى، أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة، نرجع لك.
2: تفضل.
3: يلزم تحسين الإنتاجية عن طريق الاستثمار في التجهيزات، عن طريق إعادة الهيك للملي إذا كان عنده مشكلة، إصلاح الحوكم إذا كان ثم تعيين مجالس إدارات.
2: القروض الأخيرة اللي صادق عليها البرلمان مثلا الاتحاد لأنه مش نشريه معدات ونحسنوا الانتاج في شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، تنجم تحل جزء من الإشكالية حسب رأيكم كاتحاد؟
3: بالطبيعة إذا يرجع فوسفات قفصة اللي هو كان معناها مصدر انتع مصدر الديفيزا اللي معناتها
2: العملة الصعبة،
3: العملة الصعبة، مصدر العملة الصعبة اللي لتونس واللي ساعد معناها في الديفيسيت تاع البالانس كوميرسيال والبالانس دو بيمون. ماذا بينا احنا يرجع فوسفات قفصة، يرجع فوسفات تتحل 20,000 مشكلة في تونس. انتراتر فوسفات قفصة اللي اليوم فوسفات قفصة معناتها السي بي جي ما عادش تنجم تخلص الشهري نتاع الخدام وقت اللي هي كانت تعمل في ديبلاسمون في البنوك في 2000 و2003 و2004. اليوم فوسفات قفصة ما تجم تخلص الشاري اللي هي معناها.
2: شنو السبب اللي خلى مؤسسة وطنية عريقة كانت عندها مردودية اقتصادية ومالية كبرى في الوضعية هذي؟
3: سوء الحوكمة هي الأولانية، وعدم وما فماش سويفي، والإهمال

0: لفت على الطاولة.
1: وبعد باش نصلحه.
0: فلا. الحوار الاجتماعي هو أهم أحد يظل أحد أهم مفاتيح النجاح. هذا هو بالنسبة لكم المطلب ولا الرسالة اللي توجهتوا بها للسلطة الآن؟
1: ما ثمش بلاد في العالم مش قاعدة ناجحة ما فيهاش الحوار اجتماعي ناجح. وارجعوا للتجارب الكل.
0: واضح.
1: أنا اليوم مشيت في حكاية تونس في زليكاف. فما بلدان توا الاتحاد العام التونسي للشغل مش نذكر البلدان الإفريقية موجود في الكوميتي نتاع زليكاف اللي هي زون ليبر إيشانج دون لو كونتينون أفريكان. معناها هذوما شوفوا وين وصلوا بلدان إفريقية اللي كانت ورانا احنا اليوم الكل مهربوا بينا. إلى متى باش نقعدوا هكا؟ إلى متى؟ لازم فما حل، ما فماش عداوة راهو، فما ناس أشخاص مشات وناس جات، أما المنظمة هذيك ملك الشعب. المنظمة ما يلزمش يقع العداء معاها.
0: معناتها المكتب التنفيذي الجديد عنده رؤية جديدة منفتح أكثر على السلطة اليوم، معناتها مد يده إلى المصالحة، إلى أنه يتقدم أكثر، أنه يقترح أكثر، أنه معناتها ينقذ البلاد. هذا هو اللي فهمته منك معناتها سيدي.
1: من أجل تونس ومن أجل شعب تونس ومن أجل تونس. ومعنا حتى غرض آخر في الحوار، الحوار الكل باش نخرجوا من الأزمة اللي احنا فيها.
0: واضح. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على كل هذه التوضيحات. الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق سيد احمد الجزيري، شكرا. كنا نحكيوا على الوثيقه اللي تقدم بها قسم الدراسات والتوثيق تونس امام افتراق طرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الازمه. بعد شوي نرجعوا البرلمان، باش يكون ضيفنا في المباشر رئيس لجنه الماليه سيد ماهر الكتاري، باش نحكيوا على الاتفاقيات او القروض التي صاد 4 قروض صدق عليها البرلمان في ختام الدورة البرلمانية الرابعة.
2: هنا تونس. تسمع ديوان فلك في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، هنا تونس متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. عودة إلى الاستوديو، نحكي على مجلس نواب الشعب اللي صادق على جملة من اتفاقية القروض التي كانت مؤجلة والتي أثارت جدل. نحكي على ثلاثة قروض، قرض لفائدة فوسفات قفصة، زوز قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وقرض لتمويل جزء من ميزانية الدولة. نحكي في الموضوع وتفاصيل وتفاصيل هذه القروض. يحضر معنا في المباشر رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان سيد ماهر الكتاري. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم طيب وسعيد.
3: شكرا. وقت قياسي للجنة المالية، يظهر لي معسكر كنتوا في الفترة الأخيرة، عمل كبير لأنه جيتكم في وقت يعني ما قياسي ومع استعجال النظر. هات نرجعوا للظروف اللي جات فيها، هل القروض هذية وقداش قعدتوا تحذروا، وهل خذيتوا الوقت اللازم سيد ماهر الكتاري باش نجمتوا معناتها تطلعوا على تفاصيل هذه القروض، وإلا معناتها كنتوا تلعبوا ضد الوقت في الموضوع؟
4: احنا كنا نلعب ضد الوقت في الموضوع، ان تعرفوني الصراحة، ونقول كل شيء كما هو، لانه نقول لك الاشكال الكبير اللي قلناه واللي قلناه في لجنة المالية امام المدير العام تاع شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي، تعرف اللي ولا كان مدير عام للزوز هذوما، انه وقدام زاد السيد وزير الاقتصاد والتخطيط، يعني هما اللي تلهيه بالقرار هذا، يعني القروض هذوما ثلاثة الأولانيين اللي الفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي زول، الكلهم تم الإمضاء عليهم، الأولاني من 3 نوفمبر 2025، الثاني من 1 ديسمبر 2025، والثالث من 8 ديسمبر 2025. دونك سألنا علاش عندهم 17 موجودين ويجيونا في جمعة الأخرى يقول لك عديه باستعجال النظر،
3: وعليش هو صار هكا؟ معناتها نجمتوا تفهموا معناتها سيد ماهر الكتاري علاش؟
4: ما عطاوناش إجابة، حد ما عطانا إجابة، لا سيد المدير العام لا سيد الوزير، حد ما عطى إجابة، لا السلطة التنفيذية ككل عطت إجابة، لأنه هذا مشاريع قوانين يتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان، والقروض ممضية. القرض الأول نتاع فوسفات قفصة 110 مليون يورو ممضي من يوم 3 نوفمبر 2025. اتفاقية الضمان الثانية للمجمع الكيميائي 70 مليون يورو ممضية من 1 ديسمبر 2025. الاتفاقية الضمان الثانية 50 مليون يورو للمجمع الكيميائي ممضية من 8 ديسمبر 2025. إذن السؤال مطروح، علاش بعد 17 يجيبوا فيه؟ معناها يقول لك استعجل النظر وما عندكش الوقت باش، لكن احنا كنا متحضرين على خاطر الحق احنا في لجنة المالية وبسادة الزملاء في لجنة المالية قمنا بعمل كبير واستبقنا الأمور، لأن الناس ما عندهم فما حوالي. دونك جاونا قبل عنده شهرين المديرين العامين السابقين تاع الفوسفات قفصة المجمع الكيميائي، وخذينا وكان عندنا كل المعطيات على فوسفات قفصة وعلى المجمع الكيميائي. إذا وقت جاونا الموافقة على الضمان، هذا موافقة على ضمان الدولة، معناها الدولة إذا كان فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي ما يخلصش، الدولة هذه تضمن خلاص القروض هذوما. لكن إن شاء الله في معظم الأحيان مع توديمة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي في جميع القروض اللي خذوها سابقا كلهم التزموا بتعهداتهم وما وقعش الالتجاء إلى ضمان الدولة لخلاص القروض هذوما.
3: معناتها الالتزام نتاع المؤسسات هذوما الزوز في الخلاص نتاع القروض نتاعكم خلاكم تتشجعوا باش تصدقوا عليهم؟
4: هو مش الالتزام خلينا باش نشجعوا، باش نقولوا شنو اللي خلينا نشجعوا. نبدا فوسفات قفصة 110 مليون يورو، انه القرض هذايا ماهوش قرض ماشي، قرض استهلاكي ولا للسير العادي للواحد ولا باش يخلصوا شهري ولا حاجه. هو قرض استثماري باش يشريوا الماكينات الكبار، عرفت ماك الكمائن الكبار كي تخرج الفوسفات، هذوك الماكينات عندهم 15 سنه و20 سنه، ما وقعش تغييرهم، ما وقعش صيانتهم قبل، وتعرف الكمائن هذوما حكم يخدموا 24 ل 24، الوقت نتاعهم بين 7 و10 سنين، ما يجموش يفوتوا 10 سنين الديوريدين تاعهم. هذه حاجة فيهم حسب تقريب 70 مليون يورو لل هذوما الكمين الكبار والشاحنات الكبار برشا اللي ما نشوفهمش احنا في الكياس، 4 أو 5 مرات قد الشاحنات اللي نشوفهم في الكياس، وال50 وال40 مليون يورو الاخرين حاجه مهمه جدا طلبناها احنا عندنا 3 شهور ولا 4 شهور في لجنه الماليه وقت اللي جاونا مدير العامين نتاع شركه فوسفات قفصه، هو المياه. تعرفوا الفوسفات باش يتخسل يستعمل المياه كميه كبيره وكبيره جدا من المياه، وجاتنا تشكيات احنا من اصحاب مش اصحاب الواحات لكن اصحاب التمور لانه
3: منجين
4: الفواره المنجين، لانه المياه الجوفيه تمست بسبب الاستعمال نتاع المياه الجوفيه هذه من طرف فوسفات. اذا خذينا 40 مليون يورو باش نعاودوا نجدوا لي سنترال دو فيلتراسيون، معناتها انت تولي وقت تنظف تغسل الفوسفات الماء هذاك توا 40% منه برك تعاود تستعمله، و60% ماء جديد من المياه الجوفيه. توا شرينا هذايا القرض هذايا فيه باش نشريو ماكينات اخرين بالفلتراسيون، تولي 90% من المياه اللي نستعملوهم يعاود يقع استعمالهم، معناتها كلش عليها تسخن الفغمي ما عادش تجبد من المياه الجوفيه. 90% من المياه نتاع غسل الفوسفات يقع اعاده استعماله، وهذا مهم ومهم جدا. الفلاحه اللي موجودين في الجنوب في جيد قابس وقفصه يفهموا بالقداش شنو قاعد نحكي، والاهميه نتاع ال 40 مليون يورو هذايا باش الفوسفات قفصه ما عادش يستعمل المياه الجوفيه كما بالنسق اللي يستعمل فيه توا. القرض الثاني والثالث هما متشابهين للمجمع الكيميائي التونسي، 70 مليون يورو و 50 مليون يورو هذوما شنو باش نشريو الامونياك والسوف، هذوما مواد اوليه يقع استعمالهم
3: الاسمده.
4: هذوما الزوز هذوما بالنسبه لي انا اهم قروض، اهم حتى الاولين مهم برشا، مهمين برشا برشا للموسم الفلاحي الجاي، لانه اذا كان مجمع الكيميائي ما يشريش الامونياك والسوف هذايا راهو وهذوما راهو مش موجودين في تونس، ما نشريو في حوايج اللي العاده ديما نستوردوهم، والكميات نقصت في العالم بالحروب والظروف، تولي لازم سامحوني في الكلمه يا فلوسك حاضره يا ما يمنعتكش. دونك لازم تكون الاموال هذه موجوده باش حتى الفلاح نتاعنا يلقاو لي زونغري نتاعهم للموسم الجديد. راهو باش نقول حاجه يمكن تظهر كيكه شويه، تعرف هذوما 70 مليون يورو 50 مليون يورو 120 مليون يورو راهو يمثلوا شهر وعشر أيام شهر وخمستاشر يوم عمل بالنسبة للمجمع الكيميائي، معناها ما خديناش القروض الكبيرة الواحد. ولهذا أنا كرئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية طلبوا من رئيس المدير العام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي هو شخص بركة تولى، وهذه حاجة مهمة ومهمة جدا صارت، أنه في أول أكتوبر من أول جلسات متاع لجنة المالية باش يجي باش يعطينا البرنامج الهيكلي لإعادة هيكلة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي. إذا كان ما جيبناش البرنامج هدايا أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل كل ما وسعي باش ما يتعدلوا حتى قرض، لأنه ما عادش نجموا نعطيه قروض بدون وجود برنامج هيكلي على العامين 3 4 5 سنين باش يرجع النسق متاع الإنتاج متاع الفوسفات، ويظهر للناس كل توافقني في التوجه هدايا أنه ما عادش نعطيه فلوس هكاك بدون رؤية وبدون برنامج إصلاحي على المدى المتوسط والبعيد.
3: باهي الضغط هذايا وأنه تطلبوهم بخريطة الطريق وأن يكون فهم برنامج إصلاحي واضح. نختم معاك بالقرض الأخير سيد ماهر الكتاري اللي هو قرض الميزانية، الأثار الجدل الحقيقة يتعلق بالملحق التعديل الثاني لعقد قرض قيمته 500 مليون دولار بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد المخصص للمساهمة في تمويل الميزانية. الملف هذايا تم نشر الاتفاقية بالرائد الرسمي قبل إحالتها على البرلمان، شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟
4: شوف هو هذايا موجود في القانون، معناتها وقع جدل، لكن للأسف تعرف بما فما الاتصال نقص شوي، نقص برشا في تونس، باش نفهموا السادة المواطنين والسادة المستمعين. راهو هذايا قرض عطينا احنا في قانون، يجينا في قانون المالي في قانون 26 تقول لنا الدولة راهو باش نستحق 500 و600 و600 في العام الجاي، وقت اللي نستحقوا لهم ناخذوهم، مش اوبليغاتوار باش ناخذوهم. معناتها نجم تكون فما ظروف كما تقول مثال الدولار عملناه 63 طلع 100 دونك استحقينا، اذا كان من 63 هبط ل 40 راهو ما نستحقوش نجم نستعملوهمش، لكن هما موجودين على ذمه الدوله. فكي يبقى موجودين على ذمه الدوله تنجم وزيره الماليه تفوض ما دام هم موجودين في قانون الماليه، معناتها تم التصويت عليهم، تفوض البنك المركزي، هذا الفصل 33 يظهر لي من القانون الاساسي للبنك المركزي، ومحافظ البنك المركزي يتفاوض مع الجهه المانحه اللي هي لافريكزين بانك باش يصحح ال 500 مليون. لكن دائما دائما الجهه المانحه، راه ما ثم حتى جهه مانحه تعطي الموافقه نتاعها والاتفاقيه تتصحح، لكن الجهه المانحه اي جهه مانحه راهو ما تسيب الفلوس نتاع قرض الا ما يرجع الى مجلس نواب الشعب القرض هذاك هو بالتفصيل باش يقع صرف الاموال.
3: واضح.
4: ما نعرفش
3: واضح. شكرا جزيلا لفضلك، شكرا على كل هذه التفاصيل. رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان سيد مها الكتاري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. واصل معكم مشوارنا، مرحبا نصنهار 44 دقيقة، نرجع مع عمادة المهندسين والجدل اللي صاير حول المؤسسات التكوينية الخاصة لممارسة مهنة المهندس.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان اف ام.
4: مرحبا بكم. نص النهار و45 دقيقة. العمادة المهندسين تعتبر الترسيم بجدول العمادة وممارسة مهنة المهندس من مشمولات عمادة المهندسين التونسيين وفق القانون. نحكي في الموضوع معنا في المباشر سيد عميد المهندسين التونسيين سيد محسن الغرسي. مرحبا. هلا وسهلا. شنو حوالك؟
5: اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك. الحمد لله نورتنا. شكرا. أهلا وسهلا. قل لي جدل ليبت هذي على المؤسسات التكوينية الخاصة بالنسبة لمهنة المهندس. لوتيكا تعتبر أنه الأرقام متاع مغادرة 46 ألف مهندس تونسي البلاد خلال 10 السنوات الأخيرة تقول الأرقام هذي معها تقدم تحدي حقيقي لا يكمن في إحداث مزيد من العوائق أمام الالتحاق بالمهنة. تعتبر أنه المنشورات الأخيرة الصادرة عنكم كعمادة المهندسين والمتضمنة قائمة بمؤسسة تعليم عال خاصة يكون خرجوها وحدهم مؤهلين للتجديد بجدول العمادة. تقول راهو الاعتراف بالشهادة الوطنية لمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي. وتقول أنه نشر قوائم متتالية لمؤسسات التعليم العالي أحدث حالة من الالتباس لدى الطلبة والأولياء والمؤسسات الشغيلة. البوليميك هذي هات نحسموها سي محسن.
5: بارك الله فيك هدى، لكن نتمنى انك تعطيني مساحه من الوقت.
4: تفضل.
5: ترى الموضوع هذا كما قلت انت عمل جدل كبير، واليوم انا اللي يهمني اكثر هو انه الاولياء اللي قاعدين يدفعوا في دم مقلوبهم على اولادهم. وانا بحق تحيه للعائله التونسيه اللي مازال تمن بالعلم وتنحي من الصامها باش تقري الغار. نحب ناكد انه ساعه راهو احنا ما ردينا حتى على منظمة.
4: نعم.
5: وهي الحقيقة رأي معنا حتى عركة مع أي طرف. بالعكس احنا نحترم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، نحترم وزارة التعليم العالي، ونحترم زادة كل المنظمات رأي الوطنية اللي اليوم تخدم في البلاد. لكن من واجبنا أنه نوضح للرأي العام الحقيقة متاع الموضوع هذا، خاصة كيبدأ فما خلط في المفاهيم. ما تنجيك الخلط في المفاهيم.
4: نعم.
5: المسألة مست ألاف الطلبة ومست برش عائلات، وخاصة تمس مستقبل مهنة الهندسة في تونس راه. وبصراحة أنا راه لغالب أنا كي قريت البلاغ متاع الاتكا كانت راه عندي مشاعر متباينة.
4: نعم. شنو هي هالمشاعر المتباينة؟
5: أنا فرحت أنه منظمة كيما الاتكا رجعت تدخل في النقاش العام بعد غياب طويل. ورجعت تتفاعل في القضايا اللي تهم المجتمع، وليد حد ذاته أمر إيجابي راه. خاطر اليوم بلادنا بالحق تحتاج منظمات قوية باش تحاول باش تقترح، وخاصة نحبوها تساهم في إيجاد الحلول. وأنا معنا نتصور أنه بكل تواضع العمادة المهندسين اليوم نجحت باش تفتح نقاش وطني حول موضوع يهم الناس كل راه، جودة التكوين الهندسي ومستقبل المهندس التونسي، وخاصة كيفاش نحافظوا على قيمة الشهادة الهندسية في بلادنا اللي هي قلت لي مازالنا راس المال. لكن في المقابل تمنيت والله بالحق تمنيت كان التدخل نتاع الاتيكا معناها بنفس القوة هذه يهم الملفات الاقتصادية الكبرى اللي تقلق التونسي. تمنيت نسمعها تحكي على أزمة
4: بلك هذه البداية، نشوف تكون هذه البداية.
5: تمنيت تحكي على انقطاع الكهرباء، لكن هذا توفيق الفوت عاد. تمنيت تحكي على كلفة الطاقة، على تراجع الاستثمار، على بطالة. وكي حكيت على هيئة الكفاءات التونسية تمنيت أني معنا تقترح حلول. هذا اللي خلينا به نرجع له في الموضوع. اللي وين المشكل؟ مانيش نفاهمين نحن.
4: المشكل في الشهادة كي يتخرج المهندس ما شكون يعترف به؟ هذه هي
5: ما احنا بلاد قانون ولا
4: اي
5: كي نرجع للقانون راه ما فما حتى مشكل. عندنا وزارة التعليم العالي هذيك اللي عندها الصلاحيات باش تعطي التراخيص. وعندنا عمادة المهندسين اللي عندها صلاحياتها زاد والاثنين يكملوا بعضهم. دونك كيما قلنا وزارة التعليم العالي
4: تعطي الترخيص
5: للمهندسين وهذا اختصاص راه نحترموه وعمرنا ما شككنا فيه. لكن العمادة لازم الناس تفهم أن بالقانون هي مسؤولة على الترفيه بالجدول، مسؤولة على حماية المهنة، مسؤولة على المحافظة على قيمة اللقب نتاع المهندس. اليوم يلزمنا راهو الناس تفهم أن يلزم تفرق ما بين حاجتين، فما الشهادة الجامعية وفما اللقب نتاع المهندس اللي تبدا انجينير. راهو الشهادة اللي تمنحها الجامعة سواء كان معناها عمومية ولا موثقة مرخص فيها هذيك الشهادة مرتبطة بوزارة التعليم العالي، لكن مباشرة المهنة حسب التفصيل الأول والترفيه بجدول العمادة تخضع لشروط أخرى. العمادة رأي تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية أمام المجتمع.
4: إذا كان أنا مهندس، ما هذا نفسرها بأكثر ونبسطها أكثر سمحت. إذا كان أنا مهندس درست في مؤسسة جامعية خاصة عندها ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خذيت الشهادة متاعي، شنو ينقصني باش أنا الرسم في جدول العمادة ويعترف بي كمهندس؟
5: مشكل المدارس الخاصة، هذا يهم المدارس الخاصة والمدارس العمومية. نعطيك مثال معناها بسيط باش تفهمني بالبداية. اليوم مثلا كلية الطب كيف طبيب يتخرج ما نجمش يباشر المهنة راه إلا خاطر يتبع الإجراءات المنظمة متاع العمادة متاعه. المحامي كيف عنده هيئة، فما محكمة استئناف، فما تربص، فما شروط. المهندس راهو كيف عنده العمادة وعنده الإطار القانوني اللي ينظم المهنة. الأمر هذايا عادي برشا وموجود راهو في أغلب المهن معناه. وهذاك علاش العمادة مطالبة كي تعطي التيتر متاع الانجينير باش تثبت من الاختصاص، باش تثبت بالبرامج اللي قراوا الفصل 9 تويفهموا بالبدا، يثبتوا من الاعتماد ويثبتوا من جودة التكوين الهندسي. اليوم راهو الشهادة اللي باش يعتمد عليها صاحبها باش يمارس الهندسة راهي زي ما تستجيب على الأقل الحد الأدنى من المعايير المهنية. وخليني بالله نقطة مهمة. العمادة راهو خلينا نكون واضح، ما عندناش راهو حرب على التعليم الخاص، بالعكس احنا راهو كمهندسين وكعماده نعاونوا كل مستثمر يستثمر في المعرفه يستثمر في العلم. احنا مع كل مؤسسه قدم تكوين معناها محترم، احنا مع كل مدرسه تطور البحث العلمي. اما في المقابل احنا راهو لازم تكون نفس الجديه نفس الجودة وخاصة نفس الشفافية للجميع. خبر الحق راهو خلينا نفهموا الهندسة اليوم مش تجارة، اليوم الهندسة مسؤولية. اللي يبني لنا قنطرة واللي يبني لنا عمارة واللي يعمل مصنع، هذا الكل كيف يصير خلل في تكوين المهندس النتائج راهو ما يتحملهاش المهندس وحده، يتحملها المجتمع كامل. عندك علاش خلينا نفهموا راهو بالحق راهو هي جت بطبيعتها الحمايه نتاع لقب المهندس جديد الدنجنير معناها مش الدفاع على العماده، راه هو اساسا دفاع على سلامه المواطن على مستقبل البلاد. خلينا نفهموا الشيء هذا راهو معناها توا المشكل وين معناها اليوم توا وزاره التعليم العالي نشرت قائمه فيها 28 مؤسسه. العمادة كي عملت الدراسة نتاع 28 مؤسسة هذه نشرت قائمة فيها 23 مؤسسة. دونك الموضوع
4: فما خمسة مؤسسات فيهم مشكل،
5: في مشكل.
4: شنو هو المشكل؟
5: العمادة السؤال المطروح معناها كل أي مواطن عادي معناها ينجم يفهم علاش 23 مؤسسة هذه استكملت ملفاتها وعلاش المؤسسات الخمسة اللي بقاو ما استكملتش. لو هنا كل واحد عنده الحق باش يسأل درا عندها هذه ملفات ناقصه ولا وثائق معناها.
4: يعني انا نسالك سؤال بطريقه اخرى، علاش وزاره التعليم العالي اعطتهم الترخيص؟
5: كيفاش
4: علاش وزاره التعليم العالي اعطتهم ترخيص؟
5: هذا الترخيص راهو من الاول معناها فما كاين شارش وزاره التعليم العالي معناها اي معناها مستثمر يحب يعمل يستثمر في العلم معناها تونس راهي تشجع على الشيء هذا، فما كل الشروط فما كذا. لكن بعد
4: التدقيق في التكوين في الشهادة معناته.
5: في الشهادة، في الاعتماد، في الاختفاف، معناها كل هذه كل من معناها واجبات العماد. من حق العماد راه كي تطلب معناها نفس الوثائق من الجميع بدون استثناء، هذه حتى راح نطبقني القانون على الجميع وما فماش موسع فوق القانون. ما نحبش أنا ندخل في اللي بتاعي، حتى كي تشوف الخمسة مؤسسات هذه شكون يملكها وعلاش اهبط الكومينيكي معناها نتاع الاتيكا، وقتها مش ندخل في حوايج.
4: ميسالش اعطينا عناوين كبرى، شكون يملكوها، شكون الناس هذوما؟
5: انا شوف، انا عندي فما 28 مؤسسه هبطت من وزاره التعليم العالي، وفما 23 مؤسسه هبطت من العماد. شوفوا الخمسه مؤسسات اللي ما هبطوش، الناس كل معناها التونسي بكي ويفهم معناها بين السطور. الجوهر الموضوع أنه ما يلزمش معنا نحاول أنه النقاش يتحول من سؤال بسيط، جيب لي الوثائق نتاعك، جيب لي الدوسي نتاعك، تولي معركة عالمية. احنا نرفضوا الأسلوب هذا.
4: شو المطلوب منهم الخمسة مؤسسات هذوما باش تعترف بهم عيمة المهندسين؟
5: يبعثوا الدوسي نتاعهم، يبعثوا الاعتمادات نتاعهم. احنا عندنا لجنه قاره في العماده، والله العظيم معناها خلينا نقول لك هدى، انت تعرف معناها تعسفت على الموظفين باش ما يخرجوش كونجي في السخانه هذه وكل شيء. لا لي شيء اللي اني نعرف انه المرحله هذه صعيبه وديليكاتو، وانه الاولياء يحبوا يرسموا معناها ابنائهم. قلت لهم لا، حاجه اجل من حاجه، فهمت؟ ونخدموا ليل ونهار تو سامبلومون باش كي نهبطوا الليستة تكون معناها فما اليوم راهو مسؤولية قدام ربي وقدام الوطن وقدام معناها الأولياء، أنه كي نهبطوا قائمة يعرف أن الولي وده غدوة ينجم يرسم في العمادة وينجم يباشر المهنة معناها كلها. دارة معناها كي مزيد من الشفافية
4: وأنه نضمنوا مستقبل الصغيرات هذو.
5: والله هو الموضوع راه في برشا حوايج. هذا طو أنا تمنيت أنه من المدارس الهندسية الخاصة هذه كل جيني تحكي لي على موضوع كبير كما مثلا تكافؤ الفرص، ما تحب نفرق الرومانة ولا تحب نكون شوية عنا شوية عدالة اجتماعية يا رسول الله. علاش انا نعطيك سؤال من اليوم، وسؤال معناه بالحق معناه كتسكينة معناه الرقبة متاعي، ونحس بروحي اللي انا لا نحس بروحي اللي انا اليوم مش عادل امام الجميع. اليوم علاش الاف الطلبة في التعليم العمومي اللي يوصلوا المدارس الهندسية معناه بعد سنوات من الاجتهاد، بعد مناظرات وطنية،
4: سكور عالي،
5: بعد منافسة قوية، وفي المقابل المسارات اللي في التعليم الخاص تختلف تماما معناها في شروط الولوج وفي طريقة التقييم.
4: معناتها اللي عنده فلوس حتى كانوا ما كانش مجتهد، وحتى كانوا ما تعدش بالمناظرات، وحتى كانوا مش من التلامذة كانوا نجباء، ينجم يولي طالب يقرا الهندسة. يعني هذا تحسه ينقص شوية في قيمة الشهادة متاع المهندس؟
5: لا لا، ما نقولش هذا راهو شوف معناها السؤال الحقيقي اليوم اللي يجب نسألوه هو كيفاش نضمن أن المهندس مهما كان المسار متاعه اللي يقرأ فيه يتحصل على نفس المستوى العلمي، يتحصل على نفس الكفاءة ونفس القدرة اللي تحمل المسؤولية المهنية. علاش؟ اليوم رأوا المواطن اللي يسكن في عمارة ولا اللي يتعدى على قنطرة ولا اللي يدخل المصنع، ما يسألش المهندس هذا يقاري فين معناه في البريفي ولا في التوبليك. المواطن يسأل سؤال واحد، درا المهندسين متاعنا اليوم مؤهلين ولا درا قرارهم استجابت للمعايير المطلوبة ولا. وذلك علاش معناه رأوا السبب،
4: هذاك علاش فما حزم وصرامه في الموضوع. معناتها
5: شعارنا هو الجوده، الجوده، جوده التكوين الهندسي هي مسؤوليه قبل ما تكون شعار. هذه اللي حاجتنا بيه. معناها بوليميك تعاملت على خمسه مؤسسات، حتى واحد ما على راسه ريشه. راهو كل احنا اليوم يمكن في وقت مضى انه العماده كانت متسهله شويه معنا في دراسه الملفات، لكن اليوم لا. هاو احنا ديجا شو عملنا معناه؟ احنا شنا
4: نختموا بها
5: ما ندروش معناه اعطينا معناه الناس تحكي مباشرة الأولياء. قمنا بفورام تاع اورونتاسيون يونيفرسيتير واستدعينا المؤسسات الهندسية العمومية والمؤسسات اللي عندها سير خاص. وقلنا لهم في نفس المكان تحت سقف واحد تحت رعاية عنة المهندسين، يا خويا جيبوا برامجك، جيبوا اعتماداتك. 4500 زائر معناها جانا وتعرفوا على البرامج وتعرفوا على الاعتمادات. ومن هنا نحب نشكر 11 مؤسسة خاصة اللي جاوا زيادة مع المؤسسات معناها المدارس الهندسية العمومية اللي بالحق قدموا اش عندهم بكل شفافية وفهموا الأولياء معناها على المسار نتاع التعليم نتاعهم وعلى الاختصاصات نتاعهم. علاش ما جاوش الاخرين؟ كان هما معناها بالحق عندهم الثقة التامة في أرواحهم وكل ما هنا كارت شيرتابي هاو أنا الاختصاصات اللي عندي وهاو الاعتمادات وهاي برامجي وهاو عدد الأساتذة اللي يقريوا كل شيء. أما خير هكا باش الولي اللي قاعد يدفع في دم قلبه معناه يكون مرتاح يقول بالحق يمكن قري ولدي وكن نخلي من روحي ونبسي في ولدي راني مش نخاف.
4: غدوة يتم فوالا هذا هو واضح. شكرا لفضلك يعطيك الف صحة وشكرا على كل هذه التفاصيل. عميد المهندسين التونسيين سيد محسن الغرسي شكرا. نتقابلوا في مواعيد أخرى لأخبار مع سحر. مشوارنا متواصل معكم في هنا تونس حتى الماضي ساعتين.
3: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
0: الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز الواحدة بعد الزوال ديوان فهم عسلمة. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري يقول إن الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب مصالحة وطنية وخلية أزمة لمعالجة الأزمة في البلاد وإعادتها إلى مسارها الصحيح حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فهم.
7: الوضعية اللي وصلت لها البلاد اللي نعيشه تحديات كبيرة اليوم أقل معناتها ما يطلب الإنسان من جودة الحياة ولا مقومات معناها العيش الكريم تفضلت أن في لحظة حائمة لازم نجتمع الناس الكل ويكون ثم مصالحة كبيرة مصالحة وطنية شاملة تتطلب المصالحة أنه مش ما يكونش إنسان يفكر وحده رأو ثم يرجع مجلس مع جميع المنظمات كسوة الاتحاد العام التونسي للشغل وإلا اتحاد الصناعة والتجارة وإلا المنظمات وإلا المجتمع المدني وتكون خلية أزمة باش نعالجوا الوضعية اليوم مع تتطلب معناها ديرجونس حالة طوارئ اللي باش ترجع تونس لمسارها الصحيح.
6: شركة النقل بتونس تنطلق بداية من الاثنين المقبل في استغلال خط حافلة جديد يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، ويمتد الخط الجديد على مسافة قدرها 14 كيلومترا ذهابا و20 كيلومترا إيابا بتعرفة موحدة قدرها 1000 مليم وفقا للمسلك، وتتضمن البرمجة سفرتين الأولى ذهابا على الساعة 7 صباحا انطلاقا من حي الزيتين والثانية إيابا من الشرقية على الساعة 2:30 بعد الصباح. ولا رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى الدكتورة ليليا خزغامة تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقي من جفاف الجسم لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي في حالات أخرى إلى ارتفاعه مما ينتج عنها التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. والمختصة توصف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء توصي بشرب كمية مهمة من المياه وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية تفادي جفاف الجسم لدى مرض ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن مما يعرضهم إلى الشعور بدوار والسقوط وحصول الكسور. وفي أخبار العالم، وزير الداخلية الإسباني يعلن عن وفاة 67 مهاجرا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيبي سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب، مشيرا إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. ويذكر أن عدد المهاجرين الذين غادروا من جيبي سبتة الإسباني باتجاه المغرب قد ارتفع أمس إلى نحو 48,300 مهاجر وفقا للسلطات الإسبانية. السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تقول إنه على الأمريكيين في المنطقة الاستعداد والتفكير في المغادرة في حال حدوث تصعيد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وستة دقائق، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، واصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين هنا تونس. نحكي في الجرون ريكاب اليوم على تعليق التداول في بورصة تونس اللي أثار جدل. شنية الأسباب متاع تعليق التداول؟ شنية الدلالات متاعه؟ نحكي في الموضوع تتشفيت مع زميلنا نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، نورتنا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا هدى، تحياتي ليك والكامل الفريق اللي معاك، ومرحبا بلي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. كما قلت انت يا هدى، اليوم باش نحكيه شنو يعني وقت اللي البورصة توقف تداول لمدة ساعة كاملة، ولهذا يعني اللي السوق يعيش أزمة. اليوم باش نحكيه على اللي صار في بورصة تونس، وعلاش توقفت عمليات البيع والشراء لمدة ساعة كاملة، شنو هي الآلية اللي تفعلت، وهل الإجراء هذا يدعو للقلق ولا هو مجرد إجراء احترازي معمول به في عديد البورصات حول العالم. نرجع حوصله شنو صار. البورصه شهدت نهار 28 جويلية 2026، نحكيو على بورصه تونس، وضعيه استثنائيه بعد مهبط مؤشر تونين بيكس باكثر من 3% خلال حصه التداول. الهبوط هذا فعل اليا اجراء موجود في قانون البورصه اللي يقضي بايقاف التداول لمده ساعه كامله قبل ما ترجع المعاملات تستأنف من الاول وجديد. وبعد ما وفات ساعه التوقف رجع النشاط للسوق بشكل عادي، وتمكن المؤشر من أنه يسترجع جزء من الخسائر متاعه، وأنهى الحصة في مستوى أفضل من أدنى نقطة وصلها أثناء التداول. وباش نفهموا شنو أكثر اللي صار، كلمنا الخبير الاقتصادي هدى جميل الدين عويديدي اللي وضح أنه تعليق التداول ما كانش نتيجة خلل تقني ولا قرار تجاري، بل هو إجراء قانوني ومنظم موجود في نظام بورصة تونس. وأضاف أنه الآلية هذه المعروفة عالميا باسم سيركت بريكر أو كوب سيركوي تتفعل آليا وقت اللي يهبط المؤشر بنسبة معينة، وهدفها أعطاء السوق فرصة باش يهدأ وتجنب حالة الفزع والبيع العشوائي اللي تنجم تتسبب في انهيار أكبر الأسعار. وأكد أنها آلية عفوا وقائية لحماية استقرار السوق. نسمع شنو قال.
3: بالنسبة لإيقاف يعني التداول في البورصة، يعني هي عملية منظمة وقانونية، معناها مثلا إذا فوتت النزول إلى حدود معينة مثلا 5% تقريبا على اللي السابقة، يصير ما يسمى معناها إيقاف من التداول. إيقاف هو يعني مؤقت على أساس أنه باش نشيرش يعني نوع من الفزاعة الكبير اللي ربما تنهار من جرته يعني المؤشر متاع البورصة. معناها هذا هو يعني، وهذا حاجة عادية وصارت في تونس أن نوقفوا معناها المؤشر. هذا معناها سمعناها يعني المؤشر هذا أنه يصير معناها كوب سيركوي كما يسميوه بالفرنسوية، أنه عبارة أنه ديجونكتور معناها طاح، على أساس أنه باش ما يصيرش تعرف معناها بالنسبة للبورصة، البورصة إذا كان معناها قيمة الأسهم معناها تنهار يصير تداول، معناها مثلا بيوع متاع عنوان معين تيتر معين متاع يعني في مشري في ملبورة متاع بانكا ولا متاع غيرها، إذا كان يصير معناها البيوع متاعه بنسبة كبيرة جدا وتتهافت يعني الناس اللي شرتها العنوان هذا ويحبوا يبيعوا، عبارة وكأنه صار معناها خبر صار، واحد يقول مثلا خبر صار وأنا في بليش بيه مثلا نمشي نبيع عمالة طوى خلينا نحط في روحي إلى غير ذلك. وهذا اللي يصير، وهذا اللي يصير حتى في الخارج يعني، وهذا يسمى يعني تهافت غير منظم وغير معناها مسبوق بدراسات رزينة وجدية ومعينة، وأنه شركة مثلا تمر بصعوبات كبيرة وعندها مدة، والشركة هذه يعني عندها عنوان كبير ما شاء الله بكثرة. هذا يصير.
2: الآلية هذه هدى تقوم على مبدأ بسيط، وقت اللي يهبط المؤشر العام بأكثر من 3% أثناء الحصة يتوقف التداول آليا لمدة ساعة، وخلال الفترة هذه تتجمد عمليات البيع والشراء، ويكون عند المستثمرين والوسطاء الوقت الكافي باش يعودوا يقيموا الوضع بعيدا عن ردود الفعل الانفعالية قبل استئناف النشاط بصورة عادية. والآلية هذه هدى مش موجودة كان في تونس طبعا، تعتمدها أكبر البورصات في العالم من بينها بورصة نيويورك، ناسداك، هناك في الولايات المتحدة إلى جانب أسواق مالية في أوروبا وآسيا، وتطورت الفكرة خاصة بعد الانهيار الكبير اللي شهدته الأسواق العالمية عام 87، نحكيه على 1987، وقتها تبين أنه الهلع الجماعي ينجم يفاقم الخسائر، يعني خسائر تولي أكبر برشا. لذلك تم اعتماد آليات توقف مؤقت للتداول للحد من التقلبات الحادة، وذي اللي صار نهارين التالي في تونس. أما في تونس، نرجع تونس، آلية تعليق التداول موجودة منذ سنوات ضمن نظام عمل البورصة، أما نادر ما أنه تتفعل لأنها مرتبطة ببلوغ نسبة هبوط كبيرة. مشاهدت السوق فترات اضطراب عنا خلال أحداث الثورة مثلا سنة 2011، وكذلك خلال أزمة كوفيد 19 سنة 2020. وقتها عرفت الأسواق المالية تقلبات قوية دفعت إلى اتخاذ إجراءات لحماية استقرار السوق والمحافظة على ثقة المستثمرين. أما نجيو توا الانعكاسات، كيصير كي تتفعل الآلية هذه شنو الانعكاسات اللي تنجم تصير؟ كيف كيف سألنا الخبير الاقتصادي جمال دين عويديدي إذا كان تعليق التداول ينجم يخلف تأثيرات على الاستثمار أو على ثقة المتعاملين في السوق، وأكد أنه اللي صار يبقى زوبعة في فنجان باعتبار أنه تعليق التداول كان مؤقت ثم استأنفت البورصة نشاطها بصورة عادية، وأضاف أنه الإجراء هذايا في حد ذاته ما عندوش تأثير كبير على الاستثمار، أما يعكس وجود آليات رقابية وتنظيمية معمول بها عالميا لحماية السوق من التقلبات الحادة، وهو اللي يساهم في الحفاظ على استقرار السوق المالية أكثر مما يثير مخاوف المستثمرين. نسمع أكثر تفاصيل شنو قال.
3: والله هو معناه خلينا نقول عاصفة في فنجان، لأنه نسبة الأسهم المتداولة متاع الشركات اللي هي دخلت البورصة بصفة عامة يعني معدل متاعها ما فوتش 30% من رأس المال متاع الشركات هذه، يعني ما يسيبوا أسهم اللي هي تداول ودخلها ناس يعني خواص إلى غير ذلك، كان في حدود 30%، الأخرين ما يتمسوش، ولذلك يعني الخطر ماهوش موجود، مش كبير، ديما يقعد نسبي، وهذه طبيعة البورصة متاع تونس لأنه ضعيفة، وحتى طبيعة معناها ملك الشركات اللي هي داخلة في البورصة معناها أغلبيتها عائلية إلى غير ذلك ولا مجموعات كبرى، ولذلك بدأوا محافظين على 70% دائما من الأسهم اللي هما ما يتمسوه واللي هما ينجموا معناها يعدلوا بها. إذا كان في 30% ثم ناس باعت وتخلصت منها، ثم من الناس اللي عندهم 70% يشري باش يعدلوا، ولذلك ما هيش بورصة متاع باش تعمل مشاكل ولا ما، ومش انت عملت مثل معناها انفستيسمون، ما عنديش علاقه كبيره بالاستثمار على الاسف.
2: هذا هو هدى شنو يعني بكل بساطة وقت للبورصة، بورصة تونس توقف التداول لمدة ساعة كاملة. إن شاء الله نكونوا أجبنا على كامل التساؤلات واللخطة اللي صارت، وهذا هو.
1: شكرا نور فارسي، ترجعنا بعد شوية في صلب الموضوع مش نحكيه الجيوبوليتيك، ماذا تضمنت مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة. شكرا للخبير جمال عويديدي، احنا واصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم كالعادة في الجزء الثاني. نمشيه للجهات ونحكيه على المشاريع معطلة في الجهات. المرة هذية مش نمشيه إلى ولاية بنزرت كالعادة، يكون ضيفنا نائب عن الجهة هذيك، نحكي معاه بأكثر تفاصيل على أهم المشاريع الكبرى المعطلة في الولاية متاعه.
0: هنا تونس

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نمشي إلى ولاية بنزرت من نقطة الحماية المدنية إلى سوق الدواء برأس جبل. شني أبرز المشاريع العمومية المعطلة في ولاية بنزرت؟ نستقبل معنا في المباشر النائب في البرلمان عن جهة بنزرت سيد يوسف طرشون. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شني حوالك؟
2: مرحبا أخت هدى، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي ديوان فام.
1: شكرا لفضلك. نورتنا، مرحبا يا يوسف، أهلا وسهلا. شنو أهم المشاريع؟ أنا ذكرت زوز، قلت نقطة للحماية المدنية وسوق الدواء برأس جبل. شنو أهم المشاريع العمومية المعطلة في ولاية بنزرت؟
2: مرحبا بك. والله أولا أنا نائب على ثلاثة معتمديات اليوم العالية وغار الملح ورأس جبل. حبيت نطرح المشكلة هذه متاع المشاريع المعطلة في مختلف المعتمديات هذه، ولكن اولا لازم نعرف ونقول وش معناها مشروع معطل. اخت هدى، المشروع المعطل هو المشروع اللي اساسا ينجم يكون مشروع معطل من غير ما تكون الاموال تثبت فيه وقت اللي يبدا ايرجونس ابسوليت، معناها وقت اللي يبدا مشروع عنده صبغه معناها ديرجونس استعجاليه، حتى كي ما تبداش مصبوبه فلوسه ويكونوا قاعدين نطالبوا به، احنا نعتبره هذا شكل من اشكال التعطيل. ولكن التعطيل اللي نحب نحكيه عليه هو هذا اللي قلق، اللي هو وقت اللي يبدا مشروع فلوسه مصبوبه، معناها الاعتمادات الماليه اساسا
1: رصيدات، اللي هي المشكل الكبير معناتها اساسا،
2: هي المشكل الاساس. انا وقت رصد الاموال يفترض انه ما عادش نحكيه على تعطيلات وكذا، ونمشيوا للانجاز، ومعنا خاصة أنه نعرفوا الصعوبات نتاع المالية العمومية، وأنه وقت نرسوا احنا تمويلات معنا هذيك هزينا من العظم معنا نتاع المؤسسة. من أهم المشاريع هذه هو في الواقع زاد فما نقطة أخرى، وهو شنو اللي يخلي المشروع معطل. فما مسائل قانونية، خلينا نحملوا احنا كمجلس نواب مشروع معنا جزء من المسؤولية، وأنه فما بعض التشريعات في علاقة بالصفقات العمومية إلى آخره تحتاج إلى تحيين، لأنه أحيانا يكون التعطيل جاي من الإجراءات المرتبطة بقانون الصفقات العمومية، وهذه مناسبة باش نطالبوا مرة أخرى بأنه يجينا القانون هذا باش يقع التعديل نتاعه لتسهيل وباش ما تتعطلش المشاريع. هذه نقطة مهمة. اثنين، ينجم يكون زاد تقصير من المسؤولين، معناها وقت اللي يبدأ مسؤول ماهوش حريص على انه يخدم خدمته او انه مشروع، خاصه المشاريع الكبيره، معناها احنا مش تحدثوا على مشاريع صغيره، مش تحدثوا على المشاريع الكبيره اللي بالمليارات واللي يلزم المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم فيها. للامانه احنا عشنا لمده سنوات تعطيل لمشاريع كبيره في جهتنا، ولكن بمجرد مجيء السيد الوالي الجديد في سالم يعقوب للامانه معنا تحركت المشاريع هذه، وبعده نحكي على المشاريع اللي مازالت معطله ولازم نخدموا عليها. مثلا احنا عندنا مشروع الشاطئ الصخري في رفراف اللي تكلف اكثر من 2 مليارات، بقى معطل 5 سنين وفلوسه مصبوبه، ومن بعد معناها الان معناها كانت فهم مجهودات كبيره ياسر بدايه السنه هذه، والحمد لله في الصائفه هذه المشروع هذا معناها بنسبه 95% اكتمله، وتجمع زور الرفراف وتشوفوا المشهد معناها الجمال نتاع المشهد الى اخره. ثم زاد عندنا مشروع كان معطل وهذا زاد حكينا عليه، عندنا تو 3 جماعات التالي دشناه الملعب واللي تم تعشيبه، واللي التعشيب نتاعه تعطل اكثر من 5 سنوات وتسبب في انه رصدنا زدنا تمويلات اخرى باش كملناه. ارزمون كمل بجهد من المسؤولين وبالضغط اللي قمنا به،
1: معناها الفلوس اللي باش نعملوا بهم مشاريع اخرى كي نوخروا في مشروع ترسينا نكملوا، معناتها باش نرقعوا الميزانيه هذيك
2: بعد مشروع معطل. البوسطه انت في المثلين كيفاش كانوا مخلصين لها 500 مليون توا الى الان معطله، وزادوها 400 مليون ولا 900 مليون والى الان معطله. احنا نقولوا الباهي والخير. فما زاد مشروع اخر كان معطل وتكلف 2 مليارات على بلدية عوجة اللي هو الفضاء التجاري اللي باش يتنقل واللي باش تبنى لأسباب معينة، تعطل أكثر من اللازم، ولكن هذه السنة احنا فرحانين برشا انه معناها تحلت المشكلة هذيك وبدأت الأشغال بدأ يخدموا فيه توقع دي تبنى، واحنا فرحانين بهذا. كيف كيف ثم المدخل متاع البرت متاع كاب الزيب كيف كيف كان مشروع معطل ومنظر مشهد معناها خايب ياسر. ارزموك لجات مسؤولين، المسؤولين بالحق حركوا المشروع وعطوا المقاول الجديد وبدا يخدم، مش بدا يخدم كملوا معناها ديجا زاد كيف كيف هذا تخدم. تو نمشيو للمشاريع المعطله اللي هي في اللحظه هذه معطله، ونعطيو الحق للناس زاد اللي تجتهد. اليوم عندنا مثلا في المتلين، ناخذ المتلين، عندنا 2 مشاريع فلوسها مصبوبه. علاش انا دققت في البدايه قلت راهو باش نتحدث على المشاريع اللي معطله، وقت نقولوا معطله هي معطله لانه فلوسها مصبوبه وما فماش معناها عندنا مركب الطفوله في المتلين هذا فلوسه مصبوبه. الى الان ما بداتش الاشغال. عندنا في تشكيل في الماتلين البوسطه نتاع الماتلين هذه فلوسها مصبوبه عندها تو اكثر من 5 سنوات ثاني مرصودتها مرصود لها التمويل ولكن ورصت لنا تو عاودوا عملوا لها تمويل اخر من 500 مليون ولا 900 مليون وننتظر انه معناها السلطات المعنية بالأمر أساسا وظيفة تنفيذية هي اللي لازمها تقوم بإجراءات لازمة للشروع في معناها إنشاء البوسطة هذه. عندنا كذلك مشروع آخر اللي هو معناها في الطريق السويسري وطريق فما 3 طرقات في بلايات مختلفة هذا الفلوس تخصصت لهم زادة وثم تعطيلات في الإنجاز إلى الآن منزلوا مبداوش الانجاز وهذوما علاش ما بداوش الانجاز لانه وقت اللي وخرت المساله نتاع الانجاز ولات فما مطالبه بزياده في التمويل زياده كبيره معناها في التمويل وبعثنا احنا مراسلات باش يوافقوا على معناها اضافه التمويل لازم باش المقاول ياخذ معناها المشروع هذا ويبدا يخدم على روحه زياده مشروع معطل. عندنا كذلك ملعب الحي اللي هو معناها بين رفراف وسونين هذا البلديه معناها شريت الارض ولكن فهم مشاكل في علاقة بالصبغة العقارية للأرض هذه قاعدين تو معناها نخدم فيها مع وزارة أملاك الدولة ومع كذا باش يشرعوا في معناها البناء معناها تركيز الملعب الحي هذه فهمني. ونحب نقول للبلدية خصت هي وقتها بخلاف التمويل اللي شرينا به الأرض خصت حتى معناها جزء كم من المجموعة باش نقوله معناها خصوا بعض التمويل اللي هو قرابة 240 مليون باش يبدأوا باش يشرعوا في الإنجاز
1: جزء معناها من التمويل جزء من الاعتمادات
2: مش كلها البلدية باش تعملها لأنه هذا جزء نجم نقوله مجهود معناها ذاتي من الجهة يعني البلدية هي نفسها شريت الأرض خاطر احنا ما عندناش أراضي دولية في الجهة متاعنا لهنا وبالتالي لابد أنه نوفروا الأرض باش نجموا نعملوا مشروع فهذا مثل هذه التعطيلات في علاقة بالصبغة العقارية متاع ملكية الأرض اللي هي باش تخلينا نجموا من بعد إن شاء الله نخدموا المشروع هذا لفائدة المواطنين. فما مشروع آخر هذا مشروع ضخم يعني هو تهيئة الشاطئ الصخري ب كيف في منطقه في عمادة سونين من رفراف مع تمديد راس الجبل هذا يتخصص له 9 مليارات و800 مليون معناها الشاطئ الصخري خدمه الدراسات التمويل موجود ولكن معنا عملنا احنا اجتماع في نهايه السنه الفارطه على اساس انهم باش يكملوا الاجراءات الاداريه وباش يعملوا لابيل دوفر ولكن الى الان هنا تو في جويليا معناها 7 شهور نطالبوا بالتسريع في معناها الخدمة على هذا كيف نلقاه حتى في العالية كذلك عندنا السوق هم يسموه السوق الجزائري هذا بدأت فيه الأشغال ونظرا لأنه فما بعض الإشكاليات لأنهم شكوا في أنه وقت يبدأوا يحفروا بشي يعملوا المشروع هذا لقاوا حاجات ظنوا أنها آثار
1: بالتالي يلزمهم معنا يتعطل المشروع حتى يتدخل معهد التراث ونشوف
2: قعدنا معنا معلقين الجو هنا في
1: وش طلعت آثار ولا مش آثار ما زلنا ما
2: آثار ولا حد شيء معنا واحد عامل كاب ولا مش عارف تحت جات بالصدفة تحت في البلاصة هذيك وإلى الآن الموضوع معطل وهذه مثل هذه الأشياء معناها اللي تنجم تخسرنا فلوس
1: برشا وقت وبرشا وقت
2: لابد انه نتحركوا شويه تو الادارات والمسؤولين لازم المسائل هذه يتخذ فيها قرار بشكل استعجالي منا ولات ونخذ وكذا فهذا هو المشكله نتاع المشاريع المعطله. عندنا كذلك مشروع اخر اللي هو معناها هذا باش نركز عليه خاطر لانه مهم جدا جدا جدا اختي الغاليه اختي وداك كان تسمح لي
1: تفضل
2: لانه المساله مربوطه بمستقبل الجهه الكل
1: اي اللي هو
2: احنا اشتغلنا لسنوات من اللي كانت مجلس التنميه السابقه وكل ما معناها يكون فما اجتماع على

0: وصلوا لنقطة الحماية المدنية فهمني، ولكن تعطلت المسألة هذه وتقول علينا عايشين في بلاد كل جزيرة وحدها، معناها وزارة الفلاحة. وأنا قلت هذا بحضور السيد وزير الداخلية وبحضور وزير الاقتصاد في البرلمان، وحتى وقت اللي جاء وزير الفلاحة مش معقول راو انت اصلا كي ناخذوا احنا جزء من ديوان الحبوب راو باش يحمي الغابات اللي هي تابعه وزاره الفلاح فهمتي. ففي الاخر بكل نجحنا في انه بمجهود كبير برشا، وخاصه مره اخرى نقول بالوقت اللي جاء السيد الوالي جديد اجتهدنا ونجحنا في ان نربحوا مساله التخصيص. تو ولات القطعه، خذينا القطعه من الارض وسيجوها ديجا، ولكن مساله معطله التو مازالت معناها ما تمش تركيز نقطة الحماية المدنية، لأنه يفترض أنه فما شوية بني باش يبنيوا معناها باش يهيئوه الفضاء هذاك باش يحطوا الآليات نتاعهم نتاع الحماية المدنية ويوفروا الموارد البشرية وتبدأ تخدم نقطة الحماية المدنية هذه. وراه أختو دا نقطة الحماية المدنية في منطقتنا لهنا ماهيش كونفور، وبين بالكاشف أنه الكلام اللي قلناه واللي قلته أنا من 23 فما مداخلة مع السيد وزير الداخلية من عام 23 قلت له راه ماهوش كونفور، راهو نقطة الحماية المدنية في البلاصة هذه باش نعطيك المعطيات تو وحدك انت تستنتج.
1: هاي الحريق الاخراني معناتها كان عنده دخل في الموضوع؟
0: سامحني هذاك علاش نحكي لك انا. وقت اللي انت تبدا عايش في بلاصة فيها خمسة غابات، غابات من اكبر الغابات وباش نسميهم لك، انت كي تبدا من الرمال من تاع بنزرت بعد الرمال باش تلقى ديريكتومون كالزبيب اللي هي في المتليل، عندنا غاديك غابة اسمها الدمنة الناس كل تعرفها، غابة كبيرة برشا وديجا صار فيها حريق صغيرة معناها في تفيسة طفاوة من نهارين الأخرين، وعندك بعدها هي في شط مامي تحت رأس الجبل معناها غابة نسميوها الأخبار تحنا غابة معناها مساحتها كبيرة برشا، وعندنا بعدها هي غابة أخرى أو هما فما زوز جبال الناس كل تعرفهم اللي ديو بيراميدة اللي موجودين في قرية سنين، واحدة منهم تحرقت ديجا عندها 20 سنة التالي كلها تحرقت فهمني. وعنا سيدي على المكي هذه اللي تو صار فيها الحريق واللي هي معناها قلبك يوجع كان تمشي الغادي. احنا ديجا البارح برك اخت هدى مشيت الغاديكا وكنا كان معنا فريق من حتى من زملائكم الاعلاميين، وفما غير من سمي وفما بعض الممثلين نعملوا في مبادرة باش نزرعوا 300 ألف شجرة بالتعاون مع وزارة البيئة وزارة الفلاح، وعملنا الغاديكا معناها باش نعملوا معنا مجموعة بالجمعيات إلى آخره وباش للتشجير وللتشجيع على إعادة
1: الغابة معناتها واضح
0: شنو اللي خلاها تتحرق
1: في دقيقة سي يوسف في دقيقة
0: نختموا في دقيقة تحرقت هي لأن والحرائق هذه معناها تشوف أنت المسافة هذه كل الغابات اللي سميتهم لك كل بخلاف غابة سيدي علي شباب وغابة سيدي علي مكي مثلا غير الملح وفريمون معناها البلاصة فيها معناها غابات بشكل كبير. اثنين عندنا شواطئ، احنا الشواطئ كل عام يغرقوا فيها ناس معناها نقطة الحماية المدنية دي ماهيش مسألة متاع كونفور، هذه مسألة متاع إرجانس. وذلك علاش انا اهيب بالسلطات المحلية الى انه اليوم بعد ما عملنا الخطوة الأساسية اللي هي التخصيص وخرجينا معناها الجزء اللي باش تنتصب فيه نقطة الحماية المدنية، معناها نطلب ونأكد بكل معناها لطف انه السلطات المعنية تقوم بواجبها في انها بالسرعة الكافية العام الجاي تبدأ عنا نقطة الحماية المدنية دي مش حالي وغاباتنا
1: بلا.
0: مش حالي نتصير الحريقة
1: ونقعدوا سنوات باش نسترجعوا الغابة متاعنا. شكرا لفضلك، تحية ليك وإلى بنزرت الجميلة وإلى المناطق الجميلة اللي أنت نايب عليهم سيد يوسف طرشون اللي هو نايب عن العالية رأس جبل غار الملح. شكرا ليك نائب البرلماني يوسف طرشون على كل هذه التوضيحات بخصوص المشاريع العمومية المعطلة. وصلنا معكم مشوارنا نرجع لمخطط التنمية، المخطط اللي ما عندناش عليه برشا تفاصيل، عندنا عليه خريطة طريق نقول وإحنا وعناوين وغيره، هذاك علاش وظيفنا تو في المباشر باش يدخل بينا للعناوين هذية فيما يخص التربية والتعليم. اليوم شنية الإصلاحات وشنية الرهانات اللي جابها مخطط التنمية 26-30 اللي صدق عليه البرلمان وصدق عليه مجلس الجهات ولا قليم. نستقبل ضيفنا تتسويت ونحكي بأكثر تفاصيل.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: التربية والتعليم في مخطط التنمية، أي إصلاحات وأي رهانات؟ ضيفنا في المباشرة الأستاذ الجامعي دكتور الدولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو سيد مرد البهلول. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: أهلا وسهلا مدام، مرحبا بيك وبكافة مستمعين ديوان.
1: شكرا.

0: ديما تنقذني في المسائل نتاع التربية والتعليم، واحنا ما فهمناش برش لكن جدا دائما فوق المستوى. أيضا نحكي اليوم على أهم الإصلاحات الموجودة في مخطط التنمية التربية والتعليم وإصلاح المنظومة التربوية، كلام اسمع عليه لي سنوات. هل جاء بالجديد مخطط التنمية في ذلك الإطار؟
1: بارك الله فيك على السؤال هذايا اللي يربط قضايا التربية والتعليم بالخيارات الوطنية المستقبلية. سأحب نعطي فكرة بسيطة شوية على مخطط التربية والتعليم في تونس للفترة الزمنية 2026 و2030. هو مخطط يتأسس حول أربع محاور أساسية. أولا يتحدث على قضايا الإنصاف في التربية في معنى تكافؤ الفرص، الجودة في التربية، ومؤامة التربية مع سوق الشغل، وطرح قضايا الرقمنة. الأربع قضايا الأساسية هذه نلقاو في تناغم تام مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لنفس الفترة الزمنية 2026-2030. فإذا يبدو لي أنه تخطيط المستقبلي للمدرسة التونسية يتم في إطار ما هو موجود على مستوى عالمي. هذه نقطة أساسية فهمني، لكن ديما تعرف أنه عندنا شوية تحفظات ما تكفيش الغاية النبيلة حتى نقول راه عندنا مخطط نحكي على المسائل هذه. من بعد نفس التخطيط ونفس المخطط يتقسم ثلاث مسائل أساسية: مسائل متعلقة بالتعليم الما قبل المدرسي، مسائل متعلقة بالتعليم المدرسي والإعدادي والثانوي، ومسائل متعلقة بالتعليم العالي. فيما يتعلق بالتعليم المدرسي فما توجه تاع الدولة صراحة في المخطط هذايا على أنه التلامذة اللي مستحقوا بالسنة التحضيرية باش يكون في حدود 2030 100%.
0: تغطية
1: معناتها يعني تغطية شاملة للأطفال في التعليم ما قبل المدرسي، خاصة وأن الدراسات الإحصائية في العالم تأكد على أنه ثم علاقة دالة إحصائية ما بين السنة التمدرسية والمسارات المدرسية المستقبلية. ثم في مستوى الابتدائي والثانوي المخطط يطرح على أنه مثلا 85% من الصغيرات فما فوق يوليوا عندهم معدلات أكثر من 10 في العربي، مشاكل القراءة وإلى غير ذلك. فما توجه على أنه
0: 85 يكون عندهم معدل فن مستوى معناتها دراسة
1: في الابتدائي وفي الثانوي. لا نعرفوا طبعا عندنا برشا صغيرة تحول سنة سابعة أساسي وعندهم صعوبات بتاع قراءة. دونك يبدو لي أنه يحب يمشي الشيء هذا. ونفس الشيء يطرح على أنه 68% من الصغيرات مش يكونوا عندهم المعدل في الرياضيات 10.
0: وعلاش 85 و68؟
1: هو بعد نرجع ولا نفصل هذا، نعطيك شو الهواجس نتاعي في الامر.
0: اوكي.
1: وفي مستوى التعليم العالي ثم توجه نحو تدعيم سياسات الاعتماد والتحول. احنا نعرف اليوم الشعب العلميه المعتمده اللي عندها الاعتماد في التعليم العالي ما تجاوز 12.9%، 12.9%. حب نوصل 25%. هذه هي الغايات النبيلة
0: من هذا المخطط.
1: هذا هو الهدف بصفة عامة. فما برشا أشياء أخرى.
0: هذه الزبدة معنا،
1: هذه الخيارات.
0: زبدة
1: والوزولة مش تحدث عليها. شو ما مش أنا مش نسوق مجموعة من الأسئلة العلمية. هو أولا كي نقرأه احنا المخطط هذايا القوة كأنه يتأسس على نفس المنوال الاقتصادي ونفس المنوال الاجتماعي. التربية في التوجه التكنوقراطي بالأساس في علاقتها بالتقسيم الاجتماعي للعمل، وفي علاقتها بالتفاضل في العمل، وفي علاقتها بالقضايا الاجتماعية الحارقة اللي هي العدالة والإنصاف. يبدو لي أنه ما نتوقعوش فما منوال اجتماعي جديد ولا على أساسه بس منوال تربوي. وكلنا نحلم على الأقل أنه في زمن أصبح فيه العلم والمعرفة بمثابة العقيدة الجريدة الإنسانية. رو فما عقيدة مش المفهوم الديني. اليوم ما فهمني تقول العقيدة متاع العباد هو العلم والمعرفة. هذا يدفع بالدولة على أنها تشتغل على أنه العلم والمعرفة مش يكونوا ما بين الحقوق الفردية والاجتماعية. فإذا لما نطرح هنا تكافؤ الفرص هذايا ولا تكافؤ المسألة التربوية يطرح هنا سؤال كبير. أول حاجة عملناش دراسات فيما يتعلق بشنية العطالات الأساسية فيما يتعلق بالفرص. واثنين لما تحرثوا على تكافؤ الفرص رأوا فما خلط كبير في تونس قاعد صاير اليوم ما بين تكافؤ النسب وتكافؤ الفرص. ليش بنقول واحنا عنا نفس الفرص لكن النسب بتاعنا يكون مختلفة؟ فإذا لم نعد أو لا ينبغي أن نفكر مستقبلا سمحني ساعة في الفرص انطلاقا من تقارب نسب النجاح. نعطيك مثال بسيط. تجب تكون الفرص اللي يجي قدام إنسان أخصائي في الرياضة خير من الإنسان أخصائي في الرياضيات. فإذا أعتقد أن تكافؤ الفرص لا يمكن أن نشتغل عليه وفق نسب مئوية مدرسية وإنما وفق رؤية اجتماعية تعيد لبعض الذكاءات المهدورة أهمية الاجتماعية. هذا كان يحكوا على بنو الاجتماعي. نهار اللي يولي الفن والمسرح والعلوم الإنسانية عندها نفس القيمة التشغيلية كما الطب والهندسة والأخوة سنحكيوا على مشاكل طعف فرص وتكافؤ الفرص. فإذا أعتقد أنه لا يمكن لنا أن نطرح قضية تكافؤ الفرص ضمن بعد مدرسي سكولاستيكي وإنما ينبغي أن نبحث عنه ضمن هذا موقفي الخاص أنا ضمن البنية الاجتماعية الجديدة وقدرتنا على أن نجاوز هالبنية الاجتماعية الجديدة. تقول لي فما حتمية وفما عطلات داخلية وخارجية إلى غير ذلك تبحثوا مفروض تطرح القضية هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية موائمة التعليم
0: الجودة الثانية ظهر لي
1: نعم
0: الجودة
1: أي الجودة باش تحصلوا عليها بطبيعة الحال فهمتي ولا خليوها الجودة نخدموا بها خير
0: أوكي نمشي الموائمة مع سوق الشغل.
1: الموائمة بتاع سوق الشغل أنا ديما قلت لهم هي أكبر كذبة صارت ويمكن هي يكون السبب الأساسي في تدني المستوى في الجامعة التونسية هو ربط التعليم وربط التوجيه مسبقا بالتشغيلية. أعطيك مثال بسيط. إذا مش نبداو مش نبقاو نفكروا في منظومة التوجيه على ما هي عليه الآن رأوا 10 سنوات العلوم الإنسانية الكلية متاعها ستصبح قفارة.
0: خاطر فمش
1: تشغيلية في خاطر العلوم اليوم الذكاء يتجه نحو البغيد مع الرقمنة ونحو التشغيلية. فإذا اليوم إذا أنا
0: المطلوب؟
1: مش نعم
0: شنو المطلوب اليوم؟
1: المطلوب أنه تصور جديد لمستقبل العلوم الإنسانية في المجتمع هذايا تكون دولة والمستقبل هذايا يبدأ حتى في طالب المنهج العام والمواد المدرسية. يعني هيك صورة نمطية على أنه هذا ضعيف في الرياضيات وضعيف في الإعلاميين وجوه أداب. علاش ما يكونش إنسان قوي في الرياضيات وقوي في الإعلامية ويمشي الأداب؟ لأنه اليوم الذكاءات الاصطناعية وتحليل البيانات أصبحت بطبيعة الحال هي أساليب معتمدة في جميع الاختصاصات. فإذا نعتقد اليوم على أنه المنظومة بتاع التوجيه هي قاعدة تخلق في حد ذاته سكرابيلي جيتو بيداغوجيك الأحياء القصديرية البيداغوجية. يعني وكأنه نخلقه في الفقر مش خليه بلاصة للرحمة. فإذا ينبغي أن نفكر في هيك. علاش أنا حبيت المخطط هذايا يعلن بطبيعة الحال على خيارات استراتيجية نفهمون على أنه فما تغيير قاعد جاينا قدام ما نحافظوش على نفس المنوال. هذا ما يتعلق بطبيعة الحال سيدتي بمسألة الموائمة. وراهو ماهوش غلطة اليوم فقط مسألة الموائمة هذه مدام راهو اللي دخلنا في نظام أمد وحبينا نعملوا سمحني ساعة اختصاصات جامعية تحت تعلة الإجازات الواعدة هتشوفوا التشغيلية بتاعهم فهمني. خاصة نحب نقول لك على أنه سوق الشغل اليوم يتطور بنسق سريع وتحب ولا تكره من غير مزادات سياسية وشعبوية نتجه نحو حضارة بدون عمل. وتعرف أنه حتى كي تشوف أنت توا شو لومبوش في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول المتطورة تطلق على أنه يا أما نشغلوا لزيبار انتليجان في مخابر البحث والتطوير والذكاء الصناعية وتحليل الميات
0: المعطيات
1: صحيح وإلا في البود لشين في نهاية الأمر العمل اليدوية بين هذو مزوز سي الشوماج ونلاحظوا أنه الإجازات متاعنا 90% منهم و 80% منهم يكونوا في البود لشين. معناتها هذه قضية كبيرة خاصة اليوم وانا نتحدث يمكن كمختص شوية بكل تواضع في المسائل التربوية ورسم السياسات التربوية اليوم. هل التوجه نحو التنظيم بتاع التعليم عالي اللي يعمل ان سوكل دو كومبيتونس بوليفالون وبعد نمشيو للسبيسياليزاسيون تكون دولة؟ وخاصة نعرفوا انه اليوم مهما كان المستوى بتاع التكوين بتاعك في الجامعة اكيد انه بعد عام واثنين واذا كان مسد شهور مش يسحق سكولابيل معناتها لا فورماسيون كونتيني. هذاك علاش ظهر سكولابيل التعلم مدى الحياه. ولما نقولوا التعلم مدى الحياه ماهوش تعلم الكبار في تربح الاميه، ولكن حتى الاطباء والمهندسين واي انسان يجب يكون عنده فرص تعليميه مدى الحياه، لانه هو
0: تكوين مستمر
1: بطبيعه الحال قدام تكنولوجيا وقدام عالم تاع شغل تطوره باستمرار. فاذا لما تقول لي انت تشغيليتي، يعني هل يعني ذلك حصر الطلبه في بعض المهارات التي ما انزل الله بها من سلطان، والا مش تقوي له الرصيد المعرفي والفكري الى غير ذلك؟ فاذا هذا فيما يتعلق بطبيعه الحال بالمساله تاع التشغيليه. المساله الثالثه هي الرقمنه بطبيعه الحال. وهنا القلق والقلق وهنا شوية تحفظ على أنه احنا قعدنا نحكي في الرقمنا في البعد الوظيفي نسخي مونتال، وننسوا أنه لو سيرفو الويمام بتاع الأطفال اللي هم معاش أطفال توا. سمح لي أنا في الجامعة ساعة نحب نعمل تجربة، نعطي للطالب متاعي ان تكست ونقعد نغزل نلقى بعد سطر اثنين شيء على راسه، معناتها ما عادش يحب يقرا جرافيكمون، دونك الكل في الليكتور ويب اللي هي الليكتور رابيد اكسيتيرا. فاذا واثنين لي تكست نتاعنا الصغير ما عادش يجم يقرا التكست نتاع 20 و 25 سطر. دونك فما اليوم تتشكل القراءه والكتابه والبحث على المعنى على انحاء اخرى. فاذا هنا حتى دور النشر سامحني الساعه الى اي مدى مازال الكتابه بتاع 300 ورقه و 400 ورقه يفيدوا طالب أو تلاميذ. لك علاش أنا مؤخرا كنت في بعض الدول الغربية باش تحطوا معناتها على القارئ الجديد من هو وكيف نكتب له. فإذا اليوم يعتقد أنه هذا اليوم في الجامعة يخلينا وحتى في البداية والثانوي كيف نكتب لقارئ جديد تتحول بنيته الثانية إلى
0: بنيته. كيفاش ترى أنه لازمنا نكتبوا للقراء؟
1: والله فما برشة دراسات صارت في المسألة هذه وتجب تعمل حصة في الوحدة هذه.
0: ترجع لي مرة أخرى.
1: لا لا نجم نجاوبك بصفة عامة توا على الأقل فما خمسة أنواع بتاع قراءة كبيرة. أنه لا ليكتور ياسي ليكتور ويب. ومعروف الليكتور ويب سيتي ليكتور رابيد كي تورن أوتور. ولكتور ديكريماج ولكتور سيبلي. هذا هما الخمسة انواع نتاع القراءة دي. ما عادش نقراه احنا باش
0: كتاب ناخذ فيه 5 و6 ايام.
1: وثاني حاجة توا ثم الوسائل الرقمية في نهاية الأمر، معناتها نجم نقول نعوض من نقرا كتاب نسمعه في شكل فيديو ولا حاجة كيما كا. فما أشكال متع ما أثر ذلك على البنى الذهنية وعلى الفهم وعلى كذا. أكيد فما دراسات علمية تأكد على أنه اليوم نتجه شيئا فشيئا نحو ضعف ما يمكن نسميه الذكاء اللغوي عند عند الأطفال
0: الناشئ الكل تقريبا
1: بطبيعة الحال. دونك فإذا أعتقد أنه كي نطرحوا مسألة الرقمة لا ينبغي لنا أن نطرحوا على أنها معناتها بعض الأدوات البيداغوجية التي سوف نستعملها في التدريس، وإنما نفهم الرقمة في معنى حتى التمارين. سيدتي متاع سنة أولى ابتدائي اليوم نجم نعلمو التعليم الخوارزمي التعليم البرمجي. فإذا هذا الرقمة هذه تتخلينا قدام إشكال كبير متعلق بطبيعة الحال بالبرامج والمحتويات والزمن المدرسي والتعليم النظامي والتعليم اللانظامي إلى غير ذلك. نعطيك مثال بسيط اليوم، أمشي اسأل أنت قداش من معلم في وسط الفصل قاعد يستعمل بطبيعة الحال في الموارد الرقمية الجوجل وغيره وغيره وغيره وغيره أثناء الفصل. فإذا يبدو أن الرقم ده ينبغي أن تفهم على معنى الأدوات التي نستعملها، وإنما على معنى المصادر الجديدة للمعرفة التي تجعل من التعليم ومن المدرسة ليست الفضاء الوحيد للتعلمي، وإنما ثم فضاءات لا نظامية. وهذا يخلي قضية رقمنا تحولنا العلاقة ما بين في السياسة التربوية ما بين التعليم النظامي والتعليم اللانظامي. التعليم اللانظامي هو كل ما نتعلمه خارج زمن المدرسة. كملوا بمنطقة الجودة سيدتي. يمكن هنا بكل تواضع خدمنا في الجودة احنا عام 96 لما كانت لا نورم 9000 توا دخلت في تونس 21 مليون. معناتها نحس على انه هنا يسامحوني زملائي في التعليم العالي على انه راه لا سيرتيفيكاسيون سي اون سيرتيفيكاسيون دوكيومونتير في اكثر الحالات، معناتها فهمني تاكورد. ويمكن وانا اشرفت على اطروحه الدكتوراه بكل تواضع انه قد يكون مفهوم الجوده مدخل لتدني المستويات في نهايه الامر. لانه شوف كي تجيب استاذ تعليم عالي انيق جدا وقوي جدا مش عامل لك درس في مستوى عالي جدا فيما يطرحه بالاسئله ما اشكاليات النسق المعرفي التركيب بين المعارف الى غير ذلك. ما هيش مجرد إجراءات صورية أحتربها فيما يتعلق باللونتات بغير ذلك إلى غير ذلك. فإذا أعتقد أن اليوم مانيش ضد الجودة أنا، أما لا يمكن أن تؤخذ على معنى هيك السياسة السورية التي نشرع من خلالها لتدني المستويات. يمكن الاعتماد يكون بطبيعة الحال هو أكثر أهميتي بالنسبة لمسارات التكوين، خاطر سيدتي من حبش كلام كيما هكا، أما راهو تمشي المؤسسة التعليم العالي إن الأمر على ما هو عليه قبل نظام الجولتي وبعد نظام الجولتي، ما مش لقى حتى حد شيء
0: تغير،
1: حد شيء يتغير في نهاية أمره. لو كنت روحوا حتى ديجا كتبت مؤخرا على أنه أنظمة التقييم هي هي، الأسئلة التقريرية هي هي، الأسئلة التحريرية هي إلى غير ذلك.
0: أكوست سير معناتها أنه نعملوا نظام جودة
1: بطبيعة الحال. أنا شو نقول من خلال هذا أنه هالمخطط هذا هو على النوايا طيبة،
0: ايه
1: لكن تعرف لو ساعة الجحيم عبي بالنوية الطيبة
0: صح منا جميع
1: هو في تناغم تام مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، اليوم 17 هدف تحت التعليم المنصف والشامل والجيد إلى غير ذلك. لكن الأجراء بتاع المسائل هذه وفي أي معنى سوف نفهم تكافؤ الفرصي، هل سمحني مش يفهموا العدالة في التربية مدام في معنى اليونيفيل موفيغ لبا معنى الأشبه البيلوت مطلب شعبي اجتماعي نهبطوا لل 14 باش تعطي نفس
0: الحظوظ
1: نحب نوصل 70% و 85% و 90% عباد عندها 10 في القراءة شبيها وان بو دوني وان بو فلتي، معناتها خاف لأنه هالنسب المئوية هذه تؤدينا إلى انفلاسيون دي نوت، خاصه احنا نشوفوا في عندنا المرض هذا، فهمتني؟
0: فوالا شكون يجيب 20؟
1: نحب نكمل بالله كما قال قش ملاحظه بسيطه برشا، هو ان المخطط بتاع التنميه هذا تخدم نتصور ان شاء الله يكونوا اللي صنعوه على وعي على انه راهو فما فرص ديموغرافيه في تونس يجب تعاوننا فيه.
0: هاي مثلا
1: مركز الامم المتحده للانماء ويتوافق في نفس المعطيات الإحصائية مع المعهد المعطي للإحصاء. أنه إحنا كنا في 240 ألف تلميذ و 205 ألف تلميذ يدخلوا سنة أولى ابتدائي. توصلنا ل 120 ألف يدخلوا. حتى لونكومبرومون والاكتظاظ الفصول باش
0: ينقص.
1: باش ينقص على الأقل حتى 2033. هذه المعطيات الديموغرافية هذه. قد يمثل على أنه مثلا مدخل لتجويد التعليم وتطوير مكتسباته ولا يمكن من عرشنا بتدخل فبدأت خدماند بور لانسينيمون، وهذا يتراجع في نسبة الولادات مربوط بطبيعة الحال بتأخر في سن الإنجاب وسن الزواج. ونعطيك معطيات إحصائية، اليوم مستوى الخصوبة عندنا في تونس هي 1.54% مقارنة ب 2.1% والمرحلة العمرية متاع الإنجاب عند المرأة سي 30-34 سنة، مشكلة كيف قبل 25-35 سنة مشكلة ما يجيبوا في
0: عشان نحو التهرم
1: صحي صحي. هذه كلها معطيات ديموغرافية أعتقد أن لا يحيل إليها المخطط ولا ندري كيف سيستعملها لتحقيق أهدافه. فإذا إذا نجاوز مستوى النوايا الطيبة ثم برشا أسئلة إذا ما تطرح على الطاولة وتكون موضوع نقاش سيدتي.
0: وهذا يظل برشا مواضيع ما زلنا نجم نتناقشوا فيها، إن شاء الله ترجع لنا مرة أخرى ونحكي بأكثر تفاصيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا، الأستاذ الجامعي دكتور الدولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو سيد مرد البهلول، شكرا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم حتى الماضي ساعتين هنا تونس.
2: هنا تونس

0: هنا تونس.
1: مرحبا بكم، وصلنا معاكم في هنا تونس. ماضي ساعة و52 دقيقة على موجاتنا. ماذا تضمنت مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة في صلب الموضوع؟ تتسويت مع نور الفارسي. نور مرحبا.
2: أهلا وسهلا هدى من جديد. الموضوع اليوم يتمحور حول أول مسودة مكتوبة مفصلة تتناول ملف سلاح المقاومة، وهذا هو الجدل. هل أنه اليوم حماس باش تسلم سلاحها أو مش باش تسلمه؟ شنو ضمنت المسودة هذه؟ باش نعطيه أكثر تفاصيل في فقرتنا اليوم جيوبوليتيك. ضمن إذا المسودة هذه هدى باش نوضح، هي ضمن خارطة طريق من 20 نقطة لإنهاء الحرب. باش نعطيه تو شنو جديد في الوثيقة هذه، هو أنه كما قلنا ملف السلاح ما عادش مطروح وحده، أما مربوط بمسار سياسي وأمني كامل. المسودة تنص على إعداد جدول زمني لتنفيذ حصر السلاح في أجل أقصاه 14 يوم، وإذا زم الأمر الأجل تنجم تتمدد، يعني 14 يوم ينجموا يكونوا أكثر، لكن فقط بموافقة لجنة التحقق الدولية وبموافقة جميع الأطراف طبعا على خارطة الطريق. المقصود بحصر السلاح شنو هو؟ هو الجرد والتخزين والتنظيم، يعني مش التسليم للاحتلال الصهيوني. والوثيقة تنص بوضوح على منع نقل أو تسليم أي قطعة سلاح للاحتلال ولا أي جهة غير فلسطينية. الجهة الوحيدة المخول لها باش تدير السلاح هي اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وهوني كل شيء واضح، يعني مش تسليم سلاح بل هو تخزين وتنظيم وجرد. الفصائل الفلسطينية باش تشارك في عملية الحصر والتنظيم طبعا، لكن الإشراف يكون عبر اللجنة الوطنية. لجنة التحقق الدولية تتولى مراقبة التنفيذ والتثبت مع احترام البنود طبعا. قوة استقرار دولية تكون موجودة لمرافقة تنفيذ الاتفاق ميدانيا. بداية تنفيذ بند السلاح مشروطة بعدة خطوات تسبقها، أولها دخول اللجنة الوطنية إلى غزة ومباشرة مهامها، ثانيها انتشار قوة الاستقرار الدولية داخل القطاع، وثالثها استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ، وزاد توفير مسار سياسي واضح يقود إلى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. المرحلة الأولى من عملية الحصر تشمل السلاح الثقيل، مواقع التصنيع العسكري، مخازن الأسلحة والذخيرة، وطبعا في الأخير الأنفاق. أمن القطاع حسب المسودة تتوليه قوة شرطة فلسطينية جديدة. أهم نقطة في الوثيقة هي مبدأ التزامن. إيش معناها؟ يعني كل خطوة في حصر السلاح مقابلها انسحاب صهيوني متزامن من مناطق داخل القطاع. حماس تعتبر أنه هذا شرط أساسي، وأكدت أنها ما تقوم بحتى خطوة تخص السلاح قبل الانسحاب الصهيوني. والقيادي غازي حمد شدد كذلك على أنه الاحتلال ما عنده حتى دور في إدارة أو تخزين السلاح، والمسودة ما تقتصرش على الجانب الأمني بل تشمل أيضا إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية. ومن بين البنود المحافظة على حقوق الموظفين اللي ينتهي عملهم أو يتقاعدوا، اللجنة الوطنية باش تقوم تدقيق مالي وإداري لحماية الأموال والممتلكات العمومية، طبعا هوني نحكي على قطاع غزة، وتنظر في الديون والالتزامات المالية على لا تتجاوز المعالجة سقف 400 مليون دولار وعلى مدة 3 سنوات. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي، قال أنه الانسحاب الصهيوني ونزع السلاح يمشيوا بالتوازي. في المقابل حركة الجهاد الإسلامي قالت أنه صيغة المداولة في الأعلام ما زالت محل تحفظ بالنسبة لها. ورئيس مجلس السلام اعتبر أنه نجاح الاتفاق يتوقف على التطبيق الفعلي فوق الميدان مش فقط على النصوص. عمليا هدى في الأخير الوثيقة تمثل أول تصور مفصل يربط مستقبل سلاح المقاومة بالانسحاب الصهيوني وإدارة غزة والضمانات الدولية في إطار سياسي واحد، لكن تنفيذها يبقى مرتبط بالتزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
1: شكرا نور الفارسي، يعطيك الف صحة. هذه كانت جيوبوليتيك وماذا تضمنت مسودة اتفاق سلاح المقاومة بغزة. نذكركم شنو هي المواضيع اللي حكينا فيها اليوم. كان ضيفنا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق سيد أحمد الجزيري عن اتحاد الشغل. تحدثنا عن اتحاد الشغل، الإرادة والحوار شرطان لاستعادة النمو. انطلقنا من الوثيقة اللي تقدم بها قسم الدراسات والتوثيق تحت عنوان تونس أمام مفترقة طرق التحديات الكبرى ومفاتيح الخروج من الأزمة. مشينا للبرلمان وضيفنا كان رئيس لجنة المالية في البرلمان سيد ماهر الكتاري اللي تحدثنا معها على القروض الأربعة اللي تمت المصادقة عليهم في نهاية الدورة البرلمانية. عميد المهندسين سيد محسن الغرسي كان ضيفنا في المباشر وتحدثنا معها على تأكيد العمادة على أنه ترسيم بالجدول وممارسة مهنة المهندس هي من مشمولات عمادة المهندسين التونسيين وفق القانون. نور كان معنا في المباشر تحدث على تعليق التداول في بورصة تونس شنية أسبابه وشنية دلالاته. ضيفه كان جمال العويديدي الخبير. مشينا لبنزرت مشينا للعالية رأس جبل وغار الملح. ضيفنا كان النائب في البرلمان يوسف ترشون تحدثنا على أبرز المشاريع المعطلة في ثلاثة مناطق هذوما. وفي التربية والتعليم تحدثنا في مخطط التنمية على شنية الإصلاحات والرهانات اللي جات في هذا المخطط. ضيفنا كان الأستاذ الجامعي دكتور الدولة في علوم التربية الخبير لدى اليونسكو وسيد مراد البهلول. حكا وصلنا الختام لقانا لليوم. حبيت نشكر كل الفريق. شكرا صبري بوعزيزي على خرج التقني، نادية بالحاجة استوديو تونس، شكرا إسماعيل قطي على خرج الرقمي، هيفا بن يوسف شكرا على التنسيق، كوتيت جيتال أشرف الرباحي شكرا جزيلا. في الأعداد كان معكم نور الفرسي، هدى البرغمي كانت معكم كوتي ميكخو، في تعويض زميلتي ابتسام شويخ. نتقابل معكم زايدة إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. الأخبار مع سحر شهية طيبة الناس الكل. باي باي.
0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
3: Publicité. عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
5: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز ثانية بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تناهز نحو 8.8 مليار دينار سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بين السنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول لدى مشاركته الأربعاء الماضي في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني. وأكد رئيس الاتحاد ضرورة تحويل خبرات التونسيين بالخارج وكفاءتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة بما يدعم خلق الثروة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطنية. سفارة تونس بالصين تنظم لقاء مع وفد عن جامعة صينية للفلاحة لبحث سبل دفع التعاون خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج التبادل التي تخص الطلبة والأساتذة والباحثين في اختصاصات الهندسة الفلاحية إلى جانب العلوم الإنسانية والاقتصاد والتصرف والتكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس ببكين. وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتركيز برامج تعاون ثنائي يسمح للطلبة التونسيين بالحصول على منح للدراسة بالجامعات الصينية. وقد طلب الجانب الصيني إرساء برامج تعاون تخول للطلبة الصينيين دراسة اللغة العربية بالجامعات التونسية. المصادقة على الملفات المرجعية الخاصة بستة مشاريع صحية استراتيجية بولاية قبلي بكلفة تقديرية تناهز 10 ملايين دينار لتهيئة وصيانة قسم طب الأطفال وقسم الاستعجالي وتوسعة قسم الإنعاش الجراح الجامعي وقسم القلب المستشفى الجهوي بقبلي وإعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبلي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
7: تمت المصادقة في إطار اللجنة الداخلية للبنائات بولاية قبلي على الملفات المرجعية الخاصة بستة مشاريع صحية استراتيجية كلفة تقديرية تناهز 10 مليارات وهي من تمويل وزارة الصحة. تشمل المشاريع تهيئة وصيانة قسم طب الأطفال بمستشفى جاوي قبلي، تهيئة وصيانة قسم الاستعجالي بمستشفى جاوي قبلي، توسعة قسم الإنعاش الجراحي بإضافة 6 أسرة إنعاش جديدة، إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبلي، وتوسعة قسم القلب بإضافة 8 أسرة إنعاش مخصصة لمرضى القلب، إضافة إلى أحداث وحدة جديدة للقصرة، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بليمكس. المشاريع هذه منتظر أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم قدرة على استقبال والتكفل بالمرضى وخاصة في الاختصاصات الطبية الحيوية وأقسام الاستعجالي.
6: وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيد دعم واشنطن لسيادة المغرب على الصحراء ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن كييف لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 صاروخا خلال هجوم كبير شنته موسكو اليوم. نهاية الموجز قدمت لكم سحر بالقسم، والمشوار متواصل مع هيني فلاش سبور في أمان الله.
8: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
9: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم،
8: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
10: ديوانا فام
11: صوتكم.
12: ديوانا فام فلاش سبور.
13: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية باخر اخبار الميركاتو في تونس، نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، ويوسف البلالي وافق على مقترح ادارة النادي بتجديد عقده لمدة موسم واحد عوضا عن زوز مواسم. البلالي كان اجتاز الفحص الطبي واتفاق مع هيئة الترجي، ومنتظر الامضاء الرسمي للعقد باش يكون بعد غدوة الاثنين. نواصل ديما مع الترجي اللي دخل في مفاوضات متقدمة مع متوسط الميدان الدفاعي البيروفي خيسوس كاستيو في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق بعنصر جديد في وسط الميدان. كاستيو عمره 25 عام ويعد أحد اللاعبين الدوليين مع منتخب بيرو، كما نشط في عديد الفرق، نحكيه خاصة على نادي بونيفيستاريو ديبورتيوس البيروفي اللي كان نشط معه في آخر موسم، وأيضا كان خاض تجربة في احترافية في البطولة البرتغالية مع نادي جيل فيزنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفي. دونك اللاعب منتظر أنه يكون في تونس في الأيام القليلة المقبلة للاتفاق مع الترجي. الترجي اللي بدور ورياضيا البارح كان فاز وديا على الاتحاد القرطاجني بنتيجة هدفين مقابل هدف، أهداف من الله الحميدي ورائد الشيخاوي. النجم الرياضي الساحلي اتفق مع متوسط الميدان النيجيري أمبروز أوشيغبو 22 عام. أوشيغبو كان تقمص أزياء الترجي الجرجيسي قبل انتقاله إلى الخلود السعودي ثم إلى الخور القطري، منتظر اللاعب يمضي عقد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الفريق القطري. رئيس اتحاد بنغردين عمار الجاري أكد في تصريح ديوان فهم اليوم أنه رفض العرض المقدم من إدارة النجم الساحلي من أجل ضم المدافع الشاب إياد التويس. في المقابل الجاري يقول أنه الإدارة متاع اتحاد بنغردين مستعدة للتفريط في التويس شريطة الحصول على عرض يلبي طلبات اتحاد بنغردين من ناحية المادية. طبعا من جهة أخرى نفس المصدر يقول أنه إدارة الاتحاد المنسيري تقدمت بعرض رسمي لاتحاد بنغردين من أجل الظفر بخدمات التويس، موضوع يبقى للمتابعة. النادي الافريقي يتجه لتفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد الكاميروني إنكانغ مهاجم الملعب المالي اللي عقده ينتهي في جوان 2027 ومنتظر يمضي عقد لمدة 3 مواسم. حسب ما صدرنا فإنه الافريقي اختار التعاقد مع إنكانغ عوضا عن ستيفان أوداي مهاجم نادي رايندرز الدنماركي. من جهة أخرى تم صرف النظر على انتداب المهاجم المالي سليمان كوليبالي. نواصلوا مع النادي الافريقي اللي كان انتصر البارح بنتيجة كبيرة برشا على النجم الخميري 10 أهداف كاملة مقابل 0. النادي الافريقي انتصر في المباراة هذه اللي كانت 90 دقيقة لكن على 3 أشواط، كل شوط فيه 30 دقيقة، وأهداف نادي باب جديد كان سجلهم خماسية منهم كاملة سجلها حمزة المنصري، ثنائية لسادة قديدة، ثنائية لبليل أيت مالك، وهدف لبسام أسرع. وزارة الشباب والرياضة أصدرت بلاغ المساء البارح تقريبا في صفحتها الرسمية، وكانت أعلنت فيه تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين صلب 5 جامعات رياضية. نحكيه على نور الدين كمون صلب الجامعة التونسية للألعاب القوى، سفيان خليل في الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف، محمد الساحلي في الجامعة التونسية للسباحة، كما شملت أيضا التعيينات محمد علي الرواحي كمدير فني للجامعة التونسية للتايكواندو، وأيمن عبد القادر على رأس الإدارة الفنية للجامعة التونسية للمصارعة. كلاسفور قدمكم هنا إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف، أغرقت وسط سويد ومملات كان بضحك كتير، قريت برشا حساب الحاجة تعايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف، قولي كنت رايف.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان. ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz massif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الثالثة مساء ديوان فهم عسلمة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقول إن جودة التكوين الهندسي والحفاظ على قيمة الشهادة الهندسية موضوع يهم كل التونسيين، موضحا أن المؤسسات التعليمية الخاصة أو العمومية مطالبة بتقديم شهادة تستجيب للحد الأدنى من المعايير المهنية حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فهم.
3: عماد المهندسين اليوم نجحت باش تفتح نقاش وطني حول موضوع يهم الناس كلها، جودة التكوين الهندسي ومستقبل المهندس التونسي، وخاصة كيفاش نحافظوا على قيمة الشهادة الهندسية في بلادنا اللي هذيك اللي باش نزلنا راس المال. اليوم يلزمنا راهو الناس تفهم أن يلزم تفرق ما بين حاجتين، فما الشهادة الجامعية وفما لقب نتاع المهندس اللي تبدا انجينير. راهو الشهادة اللي تمنحها الجامعة سواء كان معناها عمومية ولا موظفة مرخص فيها، هذيك الشهادة مرتبطة بوزارة التعليم العالي. مباشرة المهنة حصل الطفل الأول والترفيه بجدول العمادة تخضع لشروط أخرى. المشكلة المدارس الخاصة، راهو هذا يهم المدارس الخاصة والمدارس العمومية. اليوم راهو الشهادة اللي باش يعتمد عليها صاحبها باش يمارس الهندسة راهي لازم تستجيب على الأقل للحد الأدنى من المعايير المهنية. العمادة راهو ما عندناش راهو حرب على التعليم الخاص، أما في المقابل لازم تكون نفس الجدية نفس الجودة وخاصة نفس الشفافية للجميع.
2: الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تمكنت الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين مفتش عنهما من أجل جرائم المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة منزل أحد أفراد شبكة ترويج مخدرات بمدينة الحمامات وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريق الأنباء. وأوضح المصدر ذاته أنه تم حاجز كمية من مخدر القنب الهندي جاهز للترويج ومسدس ناري وكمية من الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجرومبيليا أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف لمواصلة الأبحاث والكشف عن بقية الشبكة. وفي أخبار العالم، السفارات الأمريكية في دول المنطقة تحذر من تصعيد غير متوقع في الشرق الأوسط ونصحت المواطنين الأمريكيين بالحذر الشديد ورفع مستوى اليقظة. وزارة الخارجية الكويتية تعلن تعامل الدفاعات الجوية مع طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد وأدانت استهداف منشأة حكومية وآليات مدنية شمالية البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبورماج في أمان الله.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: اهلا وسهلا بكم، على سلامتكم الناس الكل. موعد رياضي جديد كل نهار سبت من توي لغايه الساعه الرابعه في سبور ماكس. ساعه نعملوا فيها ريكاب لهم ما صار في 24 ساعه من احداث رياضيه واخر اخبار الماركاتو وغيرها من المواضيع. سعي جدا اليوم باستضافه السيد معاذ المستير العضو الجامعي ومسؤول المنتخب الوطني الاول كابر. شكرا لك سي معاذ على قبول الدعوه.
2: مرحبا، العفو هذا واجب. دونك مساء الخير لك سي محمد امين، كل فريق العمل وكل متابعي ديوان فام.
1: خال اهلا بك.
3: مرحبا بك محمد امين، مرحبا سيد معوز، مرحبا كافة المستمعين ومستمعات والمشاهدين ومشاهدات ديوان اف.
1: لاعب الدولي السابق المايسترو محمد علي منصر، اهلا بك. بالطبيعة هو الحقيقة واضح وكذلك شخصية يعني صريحة برشا في عدة يعني تدخلات متاعو كالعادة في الباج فيسبوك صوتا وصورة، في الباج سبور باي ديوان اف ام، في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف، تسمعوا زاد على السيت www.diwanfm.net وعلى لي بوند اف ام متاعنا. والبداية اكيد باش تكون بضيفنا السيد معاذ المسيري، ضيفنا اليوم في سبور ماك. اكيد نبداو الساعة بالاحداث الجديدة على مستوى الكرة القدم التونسية اخر 24 48 ساعة. سي معاذ سمعنا برشا كلام على القرعة متاع البطولة، فيها غلطة مؤثرة ما فيهاش غلطة مؤثرة، يقول لك يعني القرار الأخير بيكون عند الجامعة. مسألة إعادة القرعة من عدمه، هل أنه الجامعة اتخذت القرار وأنتم بطبيعة كلجنة مسابقات في هذا الموضوع هل عندكم قرار ولا؟
2: شكرا على السؤال هذا، لأنه مسألة الحقيقة ونقطة تستحق كل التوضيح. نعرفوا احنا العباد الكل أنه بالنص من صلاحية المطلقة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم الإشراف وقليل القيام بعملية القرعة، دونك هذاك هو اللي صار. يمكن الموسم الفارط اللجنة الفيدرالية للمسابقات أشرفت هي على عملية القرعة باعتباره أنه ما فماش مكتب رابطة وطنية منتخب، لكن المرة هذه باعتباره أنه من صلاحية الأخوة أعضاء مكتب رابطة الوطنية المحترف في كرة القدم قاموا بعملية القرعة. طوى حسب الأخبار المتداولة معناتها تواترت الأقاويل
1: برشا
2: معناتها فيما يتعلق بالنقطة، فما شكون يحكي على خطأ فما شكون ما يحكيش. دونك احنا راسلنا معناتها كهيكل المشرف على اللعبة، راسلنا الرابطة الوطنية المحترفة، طلبنا معناتها جميع التفسيرات الضرورية. شخصيا ومبدئيا نعتبر انه لخيان ما غلطوش، معناتها ما قاموش بخطأ، لكن نعرفوا انه اجرائيا المسألة هذه حساسة جدا، وهذاك علاش احنا درءا لكل نقولوا احنا معناتها غموض ولا غيره، معناتها باش ما تكونش فما تبعات اخرى للمسألة هذه، خاصة أنه كل كلمة بحسابها في المسألة هذه. دونك راسلنا مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة قدم باعتباره أشرف على عملية القرعة وطلبنا التوضيحات الضرورية.
1: واضح جدا. اذا اكيد سي معاذ المسيري فما بلاغ الاسبوع هذا من الجامعه التونسيه لكره القدم، وفما كذلك نقول احنا يعني تغيير على مستوى المهام. معاذ المسيري اليوم مش كون المسؤول الاول على المنتخب الوطني كابر، تزامنا مع قدوم مدرب معين الشعباني، هل كان بطلب من المعين الشعباني وهل هو قرار جماعي من المكتب الجامعي بعد نهايه كاس العالم انه باش يصير نقول احنا تغيير في بعض الوجوه السابقه اللي ربما فشلت؟
2: شوف، هو التقييم معناتها اي عمل بشري دونك يتحمل ويحتمل معناتها نجاح
1: الخطأ والنجاح
2: الخطأ والصواب. دونك كل التقدير للزملاء اللي موجودين معايا صلب المكتب الجامعي سي خميس معناتها اللي ما ينكر حتى حد انه اجتهد، لكن احنا كنا قمنا بعمليه تقييم معناتها مباشره بعد نهايه كاس العالم، والمشاركه المخيبه للامال، المشاركه اللي هي كانت دون المستوى المأمول، وحتى كانت تحب تباعا في الحصه نتاعكم
1: متعارضه
2: معناتها التقييم جميع التظاهرات اللي كنا معناتها موجودين فيها كمكتب جامعي. للامانه دونك قيمنا الوضع، دونك ارتئينا انه التغيير مساله ملحه وضروريه باعتباره انه فما صوف الاخر باش يكون موجود
1: بروجي اخر زعما.
2: نعم
1: قلت لك يعني بروجي اخر، مشروع جديد اخر كامل.
2: اي المشروع
1: في اشخاص جدد، مدرب جديد، ناس
2: أكيد
1: جدد.
2: اكيد هو المشروع معناتها شفناه العباد الكل معناتها من خلال العقد اللي تم ابرامه مع الناخب الوطني اللي هو معناتها المده نتاعو 4 سنوات، وتقريبا المره هذه اخترنا انه ما يكونش ان كونترا اوبجيكتيف معناتها ماهوش عقد اهداف، باش نحاولوا نرجعوا معناتها بشويه وقت، لانه راهو الصبر مساله مطلوبه وما نجمش نمر معناتها نعدي الفرصه هذه من غير ما نعاود نطلب الاعتذار من الشعب التونسي ومن العباد الكل معناتها اللي من حقهم باش يتنرفزوا، وهذه مساله مشروعه معناتها احنا بيدنا معناتها كمسؤولين، كنا معناتها قلقين برشا ومنرفزين برشا وما كناش قابلين معناتها اللي صار، برغم انه عنده تفسيرات وعنده تبريرات، وبرغم انه معناتها نحب ولا نكره الكره حاجه تخدم لها، والكره اللي نعاود ونأكد انه الكره لا تدار بالعواطف، الكره اللي تحب الخدمه وتحب العمل وتحب الاجتهاد وتحب المثابره وتحب الانضباط، وهذا من الكل راهو موجودين صلب المنتخب الوطني، صلب اللاعبين، صلب الاطار الاداري، هذوما كلهم موجودين. باش ما تفهمش كلامي بالغلط، معناتها المساله هذه ما فيهاش نقاش، معناتها مساله موجوده وبحذانا راهو لاعب دولي. نحب نستغل فرصه باش نرحب به بصفه خاصه، نظرا لانه بالنسبه لي انا محمد علي منصر من الملاعبيه الكبار في النادي رياضي الصفيق وفي المنتخب الوطني، وكان عنده فضل كبير على نهائي كاس تونس 2021، هو يعرف علاش. دونك نعاود نسكر البارونتيز هذايا، نسكر البارونتيز هذايا دونك، ونعاود نرجع للمنتخب. شفنا انه ما ترتئينا انه نحاولوا نكملوا في نفس المنهج، لكن المره هذه بنوع من التغيير. شفنا فما ناخب وطني واطار مصاحب ليه، اطار وطني وناخب معناتها مشهود له بالكفاء وبالنجاح في السنوات الفارطه. الإدارة كيف باش يكون فما تغييرات، معناتها ننتظروا بعض التغييرات. نحكي على الجهاز الإداري معناتها الموجود صلب المنتخب الوطني، وهذا راهو ما يمنعش انه اللاعبات اللي كانت موجوده راهو اجتهدت وخدمت وضحات، وفما شكون معناتها قعد مده كبيره معناتها. شوف اللي يحب يخدم الكره معروف انه باش يقدم تنازلات وتضحيات كبيره، سواء على المستوى الاسري ولا غير ولا المهني. دونك نعود نقول نفتحوا صفحه جديده مع بعضنا. طلب اللي نطلبه من لعبات الكل انه نصبر شوي، نصبر شوي على المنتخب، مش معناتها راهو هذايا معناتها تمهيد انه الفتره المقبله
4: مش صعيبه ولا
2: لانه صعيبه. هو نحب ولا نكره معناتها باش نكون واضحين،
4: هو راهو باش تعاود المنتخب تحب لك وقت،
2: ما قلناش باش نعاودوا احنا، لكن شوف فما خيارات لازم نعاد نظر لها. ما فماش اسامي نتاع جمعيات
4: ان شاء الله،
2: ما فماش ليله هذه اللي لازم يكون الحقيقه معناتها، خاطر توا احنا شفنا معناتها برشا كلام تقال على القائمه، برغم انه القائمه كانت من صلاحيات الناخب الوطني.
4: ما تدخل فيها حد،
2: هو قال انه ما تدخل فيها
4: حد. قال ما تدخل فيها حد.
2: دونك ما نحبش نرجع لل
3: رجع عندي تو تقييمك نتبع فيك في حديثك، لكن لا باش نتفاعل معاك. قربت انت مخر حاجه القرار بكونكم مش تغيروا الاداري ولا المكلف على المنتخب الوطني. احنا من البطوله العربيه مرور بطوله كاس افريقيا، البطوله العربيه كان نقد كبير ياسر على الاطار الفني واللاعبين، ثم كاس افريقيا قرار يعني
4: انسحاب الدوري الثاني،
3: اقاله المدرب في الكاس العالم دائما اقاله المدرب، ثم خذيت القرار بيكون التغيير يمكن يلزم التغيير في المكلف بالمنتخب يعني
4: تغيير اعمق. يقصد انتم مشيتوا يعني في
3: انا على الاول ما كنت تجمو كان تجم من البطوله العربيه يعني تصير القرار هذا، وخاصه ان المدرب الاخير اللي كثر عليه في الايام الاخيره قبل تعاقد المنتخب المكتب الجامعي مع وين الشعباني، شو الاسباب على الاول في كاس العالم كثر عليه الحديث بكونه الرجل المناسب في المكان المناسب، نترقبوا نهايه كاس العالم لتجديد العقد معه، لكن شفنا عكس هذا.
4: وهو سي معز كلامه امس تحرف شويه، راهو امس الحقيقه
2: تحرف برشا،
4: تحرف برشا، لانه انت قلت انه هو قال مش انا، وليت انت قلت راهو على فكره.
2: لا
3: يعني سؤال موجه يعني باهي سؤال،
4: لكن قضايا صحيه لغير ذلك.
2: شوف بالله هي مساله مهمه وتتطلب الايضاح، لانه كما قلت
4: نسالش نعاود نرفعها
2: محمد امين بارفوا راك تتكلم وتقول حاجه انا راني ما نحسبش في الكلام، لانه الحقيقه راني نقولها حتى لو كانت موجعه شويه. قلت حاجه دونك بدينا معناتها بعض المواقع وبعض دونك الصفحات التواصل، كل واحد يزيد كلمه ينقص كلمه يزيد كلمه ينقص كلمه، الى حد انه معناتها خرجنا ايرفيرونار معناتها في وضعيه العاجز. بالعكس راهو ايرفيرونار كان موجود على راس المنتخب الوطني في المونديال، وكان اشرف على زوز مقابلات للامانه، وهذه معناها بشهاده جميع اللاعبين كاليتي دونترينمون ممتازه جدا، الراجل ممتاز تري جينيرو دونك واقف على تدريبات نتاعو، ممتاز المدرب هذاك. تبقينا وقت اللي تم دونك الاتفاق معه على انه يشرف على دواليب المنتخب الوطني التونسي في المباريات المتبقيه في المونديال. دونك كان فما اتفاق مبدئي ما بيناتنا انه الفرضيه انه يواصل كانت مطروحه. بعد ما شاف معناتها اللي موجود وعمل له كونستان نتاعو، دونك بالنسبه لي هو يقول انه المنتخب حسب رايه هو يطلب برشا صبر، يطلب برشا صبر وبرشا عمل وبرشا برشا. دونك التجربه هذه كان قام بها قبل معناها على راس المنتخب الزامبي ولا حتى المغربي ومنتخب اخر ثالث، كوت ديفوار دونك يقول انه انا معناتها توا راني مانيش مستعد معناتها بالكيفيه هذه وخاصه الملاحظه البارزه اللي قالها ولا السؤال ولا الاستفسار المهم جدا اللي قاله وينكم في العشر سنين اللي فاتوا وينكم على مستوى التكوين وين كره القدم التونسيه في العشر سنين اللي فاتوا دونك ما فماش الحجم نتاع الانتظارات نتاع الملاعبين اللي
4: حاجته
2: صعيدهم ولا تصنعوا دونك هذاك هو ما راهو بالنسبه لايرفي رونار مدرب ممتاز الحقيقة معناتها سواء على مستوى التواصل ولا على مستوى الإعداد وما فماش منها الحكاية هذه دونك راهو قادر على أنه يدرب أي منتخب في العالم ولا أي فريق في العالم
4: هو اختار كاكا
2: هو اختار دونك خيار بالنسبة له هو دونك ما نجموش
5: سبب هو
4: يعرف وعنده عروض يبدو أنه عنده عروض أخرى أكثر من كوريا الجنوبية
5: هو معناتها ممكن كان سبب لكن الشعب التونسي كله كانوا فما زوز مسؤولين فنيين منتخب الوطني التونسي شمام وجزيري معناتها لاعبيه كبار لاعبيه عنده خبره كبيره برشا لاعبيه عنده تجارب احترافيه وهزين عديد التيتروات لكن هما اليوم وقت اللي كانوا مسؤولين فنيين على المنتخب الوطني التونسي وبعد الخيبه هذه الكبيره انسحبوا في صوره ما معناتها هما واصلوا شكون اللي كان ينجم يقيمهم هل معناتها فما فنيين كانوا ينجموا يقيموهم او لا وهل معناتها هم قرار سيبوه معناتها هم كملوا الخدمه نتاعهم ومشاو ما حسبهم حتى حد معناتها اسكو هذه لوجيك ولا لا
4: واضح حتى لي عامل شونجمون للبلاصه هذه
3: تغيير
4: سي بون سامعك سي معزم ممكن الناس مازال ما سمعوش
2: بالنسبة للخطة متاع المدير الرياضي ولا المدير الرياضي المساعد
4: مسؤول الرياضي بصفة عامة
2: إدارة رياضية هي معناتها الخطة هذه والبوست هذه معناتها كانوا موجودين في في في المنتخب معناتها زياد جزيري بصفته مدير رياضي وخليل شمام بصفته مدير رياضي مساعد دونك احنا بطبيعة معناتها قمنا بعملية تقييم بركة لو فيهم على الخدمة اللي خدموها هم مرتبطين بزوز عقود ينتهيوا بتاريخ 31 جويلية 2026 دونك بنهاية العقود نتاعهم دونك ما تمش التجديد وتم الاستغناء على خطة مدير رياضي والصلاحيات هذه معناتها اللي موجودة دونك باش تكون في جملة صلاحيات نتاع الناخب الوطني والإطار الفني المساعد ليه دونك عندهم الكارت بلانش باش يكونتاكتيو هما الملاعبين اللي حاجتهم بهم في إطار الإعداد القوم وبالطبيعة فما إدارة موجودة صلب المنتخب الوطني اللي دايرين هذوما يتم تكليفهم بكل المهمات اللي راوها احنا مناسبه
5: هي جوست فما معناتها حاجه واحده سموهاش اسكو معناتها فما هما عباد فنيين كانوا نجموا يقيموهم ولا معناتها اللي هما اللي كان ينجم يقيمهم رئيس الجامعه والنائب معناتها نتاعو اللي هما معناتها ما لعبوش قبل الكره جمله وثم معناتها شوف نحترموهم مسؤولين معناتها كبار ونحترموهم وعندهم زاده خبره كبيره برشا لكن لازم تكون فما لجنه فنيه اللي معناتها تقيمهم معناتها تقيم الخدمه نتاعهم مش بناش نحن معناتها اسماء كبيره ومش بناش زاد اسماء معناتها اليوم ينجموا
6: شنو الميكرو شنو حكايه اسماء معناتها فنيه كبيره اليوم لاعبين معناتها لاعبين برشا كوره وعندهم زاد تجربه كبيره وعندهم زاد خدمه كبيره اسكو معناتها كانوا فما لجنه فنيه اللي معناتها كانوا نجموا يقيموا زياد الجزيري او لا هذا هو معناتها سؤال اللي راهو تو الشعب التونسي كله على خاطر معناتها نحن شفناه اللي هو معناتها كانت عنده صلاحيات كبيره برشا
4: خاصه في اختيار المدرب
6: في اختيار المدرب وفي اختيار اللاعبين اللي مشى زاد برا كونتاكتيهم ونعرفوا زاد مشى معناتها كونتاكت برشا ملاعبين معناتها فيهم اللي جاوا فيهم اللي لا معناتها هل معناتها هو خدم خدمته ومشى وسيبوه معناتها فات غادي خدمته ما تجيش معناتها فما اسباب اللي هو فشل فيها وفما حاجات اللي هو نجح فيها نوعا ما اللي هما شويه علاش معناتها ما كانش فما زاد حتى هو تقييم ليه هو
3: سمعني
6: في اختياراته
3: محمد علي يمكن تفاعل معك اكثر لا ما تسيرش خاطر انا قلت احنا من الاول فما بعض اللوم على المكتب الجامعي عندما اخذ القرار ابعاد سامي طرابلسي وكافه الاطار الفني ما حسبوش لا خليل شمام لا زياد الجزيري دونك الفشل مره اخرى في كاس العالم ماذا فعل زياد الجزيري وماذا فعل خليل شمام في المنتخب هذا هو السؤال اللي توجه يعني دونك اذا انتقالت جميع الإطارات الفني وجميع الإداري اللي كانوا مع المنتخب ما أسر وجود زياد جزيري ولا خليل شمام ماذا فعلوا للمنتخب يمكن الطريقة التو جديدة بتاع المكتب الجامعي صلحوا روحهم قصب ياج فلوس عندي أنا وماذا فعلوا أنا بالنسبة الفشل رأوا فشل كلي ما هوش فشل جزئي هو رأوا بعد كوب دافريق بعد كاس أفريقيا بعد انسحاب سامي طرابلسي ولا إقالة سامي طرابلسي وكافة الإطار الفني من مدرب حراس، المدرب المساعد، المدرب المعد البدني، كان بالأحرى حتى احنا قلنا المدير الرياضي اسمه يزاد يوقع إقالته، يا هو انت حاسب المكتب الجامعي. شو سبب عدم إقالة زياد جزيري وخليل شمام بعد كاس افريقيا بعد محاسبة سامي طرابلسي؟
2: شوف احنا ما انت تكون متأكد ليه انه معناتها القرار ما اخذهوش لا رئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة، معناتها ما نحبش ما نجمش نخوض انا في الجزئيات الكل، لكن احنا كان توعنا خيار اخر انه انهاء التجربة هذه. دونك مش التجربة مع زياد ولا مع خليل، معناتها
4: فكرة المدير الرياضي بصفة عامة،
2: فكرة بصفة عامة تم الغائها والاستغناء عليها، برغم انه خليل شمام هو راهو كان علمنا بعدم نيته في المواصلة، برغم انه معناتها وقت العقد نتاعو كيف كيف معناتها كيف وكيف زياد. احنا نشكروهم معناتها الزوز على العمل اللي قاموا به على الاجتهاد. دونك الخيار توا اللي موجود انه تم الاستغناء على الخطة هذه تو سامبلومون، معناتها الصلاحيات الموجودة دونك باش تكون على ذمة الناخب الوطني والإطار الفني نتاعو والإدارة بالطبيعة، معناتها باش يتم تقسيم المهام على على الشكل هذه ومن حيث المبدا معناتها كيما هكا. دونك ما فماش توا في الوقت الحاضر النية انه معناتها تكون فما خطة اسمها مدير رياضي صلب المنتخب الوطني، وهذه الخطة نتاع المدير الرياضي انت تعرف معناتها راهو حتى في الفرق التونسية معناتها فما سوء فهم وسوء تقدير اكيد، لانه مدير رياضي راهو مهام تاعو كبيره برشا معناتها صلب الفرق التونسيه، راهو تقريبا يضاهي على مستوى البوفوار، يضاهي تقريبا السلطات الممنوحه لرئيس الجمعيه
4: تي دو بروجي.
2: دونك مساله اخرى، ما احنا مالوريزمون معناتها كي نحبوا نشخصوا
6: على حسب الظروف
4: كي نحبوا نقلبوا حاجه من الوراق
2: نشخصوا الواقع حتى في كره القدم التونسيه، كي نحبوا نصلحوا من الهينات اللي موجوده معناتها في الفرق التونسيه في بعض الفرق التونسيه، لانه فما فرق خذت التجربه هذه ونجحت فيها، انه نخليه مدير رياضي سامحوني في العباره معناتها باش يكون باراشوك نهار اللي المدرب ما تمشيش اموره. دونك يقول له المدير الرياضي اللي هو اشرف على الانتدابات ما قامش بالواجب نتاعه، لو كو الاداره الرياضيه راهي معناتها الصلاحيات نتاعها ومعناتها نحكيو على معناتها في نطاق ولا الهيكله نتاع الفرق التونسيه، معناتها من المفروض تكون خطه اكبر من هذه.
4: واضح سي معز، اكيد باش نحكيو على الوضع المادي نتاع الجامعه، انتم شديتوا في عجز تقريبا بحكايه يعني اكثر من 10 مليارات تقريبا 15 مليار كنتوا في عجز. اليوم رينا العقد نتاع معين الشعباني 4 سنوات، واكيد فيه راتب معنا سنوي محترم جدا مقارنه بما هو موجود على الاقل. هل انه الوضع نتاع الجامعه تحسن مقارنه يعني بوقتاش بديتوا؟
2: اكيد انه الوضع نتاع الوضع المالي تحسن باعتباره انه نجاحنا في تاهل نهايه كاس العالم معناتها عنده عائدات ماليه، وهذيك هو اللي باش يعيش بها المكتب الجامعي. معناتها نحكي على الجامعه، معناتها الجامعه هذه اللي باش تعيش بها، برغم انه راهو ما لازمش يكونوا متفائلين برشا معناتها على مستوى المالي، على خاطر دونك الالتزامات وتعهدات كبيره برشا، وتو حتى نتعداو الى سجالا انه تو تري بيانتو باش يكون عندنا التزامات افريقيه على مستوى المنتخب اللي نحن لازمنا نوفروا له الظروف الطيبه لكل الممهدات نتاع النجاح الكل، وهذايا متاكد انا انه باش يكون بالتنسيق مع سلطه الاشراف، لانه نحبوا تو نفتحوا صفحه جديده، وهذاك علاش نعاود ناكد انه نطلبوا مشارع رياضي الكل ومن نقاد ومن الاعلام انه مسج نعاودوا مع بعضنا نبنيوا لبنه اخرى للمنتخب، مع بعضنا نرجعوا الهيبه الرياضيه نتاع المنتخب، يلزمنا نرجعوا في اقرب وقت، ويلزمنا زاد كيف نبدلوا شويه في المنتخب هذايا. دونك خيارات الفنيه من مهام الناخب الوطني ومن مسؤولياته ان شاء الله ننجحوا فيها الكل بتضافر جميع الجهود، لانه مش مسؤوليه نتاع واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لازمنا الكل نكونوا موجودين. احنا شفنا راهو حتى على غرار المنتخبات الشقيقه اللي موجوده عنه، دونك الامكانيات الماديه ولا البشريه اكبر برشا، لكن مش معناتها انه معناتها على مستوى النتائج دونك باش يكون ديما معناتها عندهم الامتياز. النقد موجود ومقبول، ونعود نقول من حق الشارع التونسي الكل معناتها بجميع مكوناته، من حق جماهير المنتخب الوطني بجميع مكوناتها انها تكون غاضبه وغاضبه جدا على المردود نتاع المنتخب في نهايه كاس العالم. هذه مساله مشروعه حتى واحد من ينجم يلوم لعبات كل لازمنا نعاودوا نقف معناها حتى خيار معناتها هذا راهو درابو نحكيه معناتها على الرايه الوطنيه، نحكيه على اسم تونس، نحكيه على شعب يعشق كره القدم، الشعب التونسي يتنفس كره، الشعب التونسي من اكثر الشعوب اللي تفهم كره،
4: وتغشش برشا الشعب التونسي الحقيقه بالمشاركه المخيبه جدا والحقيقه ولينا كانوا حاشمين شويه معناها
2: وكانه احنا مش نكونوا كان هكاك
6: مش كانوا احنا ديجا
4: حاشمين برشا مش
6: في برشا كوره كانت مفاجاه معناتها بارابور احنا نعرفوا معناتها المنتخب نتاعنا الكاليتي معناتها اللي عندنا. انت وقت اللي تشوف معناتها هذه اسوء مشاركه في تاريخ كاس العالم للمنتخب التونسي، معناتها علاش العباد
4: قلقت هو متفاهمين القرعه من الاول صعيبه
3: ولا مش سامحني انا حسب الكواليس اللي نشوفوا فيها اختيارهم في صبري
4: الموشي. انا مش نسال السؤال هذا
3: اي حسب الكواليس واختيار صبري الموشي والمباراه اللي وديها هزيمه خمسة
4: خليني قبل
3: لا يعني
4: مش نسال ولا خليني
3: لا قال لك مفاجاه مش منتظر لك
4: مفاجاه من حيث السكور
3: مش بالاهداف
7: هو الحقيقه
4: فقط سؤال سي معز باش نحكيوا خاطر في الموضوع تاع صبري الموشي

0: مسؤوليه يكون مدير رياضي.
1: شوف انت بيان سور ما انت كيف
0: هي المحاسبه، هاي المحاسبه بتاريخ غير مباشر
1: كيف يكوا هو ديما ما فما حتى قرار معناتها على المستوى الرياضي يتجاوز المدير الرياضي. صبري لموشي وقت اللي جاء دونك كان عنده حضور عالمي معناتها
2: مقنع
1: ومقنع هذه بشهاده تقريبا جميع العالمين. الفتره الاولى اللي اشرف عليها خاصه على مستوى المرحله الاعداديه الاولى وتحديدا في المقابلتين نتاع هايتي ونتاع كندا دونك اقنع المنتخب الوطني وقدم مردود اقل ما يقال عليه.
2: شنو صار بعد؟
1: ثم تحول التحول هذا معناتها بدا براتيكوم متربص نتاع تبرغه
0: في القائمه النهائيه سي معز.
2: لا متربص
1: الخيارات
0: الغائي قائمه النهائيه اللي باش تشارك في كاس العالم
1: الخيارات وغيره لانه
0: ولده في الدراسه
2: موضوع كبير. هو حكى على ولده
1: وحكينا لكن شوف معناتها اي رياضي انا نخير انه بتاتر محمد علي اكثر واحد معناتها موجود ينجم يفيدنا على مستوى الاختيار نتاع القائمه لانه فما ملاعبيه كانوا نجموا يكونوا موجودين. القائمه كان فيها توافق باستثناء ثلاثه اربع اسامي
2: على سبيل المثال. عندك اسامي في مخك كانت نجم تكون موجوده
3: على غرام مثال عصام جبالي على غرام فرجاني ساسي عيدوني اللي معناتها على حسب الخبره نتاعهم ولا حسب الجرينت نتاعهم كانوا نجموا يعاونوا برشا في الجروب وداخل حتى
2: النويو كامله. هي كانت ديجا نويو كامله متاع المنتخب
3: الميدان وسي معز زاد معناتها يعرف الشيء هذا. احنا شوف المشكله نتاع المنتخب راه في العشر سنين تقريبا 15 سنه الاخيره اللي هي راهي ولد فيها جروبات. احنا جروبات اللي يلعبوا في تونس وحدهم يلعبوا برا وحدهم ديكلون معناتها راهي موجوده في المنتخب من قديم الزمان. ولهنا الدور نتاع قائد الفريق ولاعب الخبره هذوما اللي يقربوا هما الجروب.
2: لكن احنا راهم اللي رزموا
3: شوف راهم اللي رزموا راهم المكتب الجامعي اللي فاتوا اللي قبله هذه معناتها ديما موجوده راهي عقليه اللاعبين التونسيين اللي ينشطوا لبرا ديما راهم وقت اللي يجوا لهنا لتونس ديما يبداوا جابدين رواحهم وحدهم وحدهم وديما راهو المنتخب كان ديما مقسم دو جروب اللي يلعبوا في تونس وحدهم واللي يلعبوا برا وحدهم.
2: هذه راهي تدخل معنا عديد المشاكل كما قال كريم السعيدي كتدخل معنا.
0: تفضل سي موسى.
1: تفضل ايه شوف معناتها الحقيقه ما كنتش قريب برشا لدرجه
2: احنا قفنا عند الخيارات لمحال قفنا عند قلت انت بعض الخيارات ما كانتش هي
1: وكان حبيت انا دليل معناتها كان ينجم يفيد
3: انا قلت لك سي موسى معناتها شوف احنا رانا قبل القائمه ما جبدناهمش لكن بعد احنا وقت اللي شفنا الظروف وقت اللي شفنا الماتشوات وقت اللي شفنا زاد حتى الاسماء استغربنا تقريبا فما ثلاثه اربعه خمسه اسامي اللي كانوا نجموا يعاونوا. مثال الزعلوني كان ينجم يمشي يعاون في بلاصه النفاتي اللي ما شفنا عنده حتى دور تقريبا تو مده سنه كامله. النفاتي معناتها زاد لغز كبير برشا. عصام جبالي معناتها اللي هل المدرب فاق به مخر ما قالولوش عليه ما تفرش فيه ما شافش معناتها حاجه ملاعب يلعب معناتها في دوري ممتاز.
2: لكن بعد ماتش النصر يقول اسمع
3: بعد ماتش النصر معناتها باش هو فاق به واحنا معناتها رانا ديما نتبعوا الكوره ونتبعوا اللاعبين التونسيين برا راهي جنبه اوساكا فريق كبير برشا وفريق ده معروف
2: عبد الناصر بطل السعوديه
3: الفرجاني اللي كان قائد فريق على خوسيلو وعلى ابراهيمي ومن احسن لاعبي الدوري القطري. عيسى العيدوني اللي هو في نفس الفريق مع احسن معناتها لاعب من احسن لاعبي منتخب مصر حمدي فتحي. علاش معناتها حمدي فتحي
2: اللي هو تيتولير
3: العيدوني لا
2: تيتولير حمدي فتحي في مصر
3: تيتولير
2: معناتها جراند تيتولير
3: ويلعب زاد دو بوست اكسيال بيفو ومعاه العيدوني اللي هو يلعب معناتها مع غادي دوزيام بيفو معناتها علاش هو حمدي فتحي يمشي والعيدوني لا على خاطر قالوا يلعب في فريق صغير وفي دوري ضعيف
2: جا راني خضيرة فاختاروا انه يجيبوا راني خضيرة.
0: إيه سمعني بالله باش تتفاعل مع الامور الفنيه الاشكال اللي شفته في المنتخب التونسي هي اشاره القياده. هو اشاره القياده تتحول من عند علي العابدي الى دونك هذه من الحوايج اللي يمكن زاد اللي يحكي عليها حجة الملابس اللي خلاو دو كلون لاعبين خاصة حراس المرمى يعني قبل التربص والكلام ياسر والحديث ياسر
2: دونك تربص برقة كان فيه برشا
0: ثلاثة حراس يكون ولا أربع حراس
1: هو اختار انه معناتها يمشي للمونديال القائمة فيها ثلاثة
2: دونك صار تحول في تربص برقة
1: لكن راهو نعاود نقولك معناتها ما فماش هذه دو كلون تروا كلون الجو نتاع الملاعبية معناتها تنجم توصلوا يا
3: ملاعبية.
1: انا حضرت في التدريبات كل
3: أنا ذي ما توصل لي من لاعب في المنتخب قابلت أنا وياه وحكينا شوي على المنتخب وهو معناتها زاد راهو اللي زاد كونفيرمي لي الشيء هذايا. أنا ديجا نعرفه الشيء هذايا عشته قبل واللي زاد هو كونفيرمه هو اللي زاد معناتها جيت معناتها أنا تو جيت قلت ممكن سي معز خاطرك أنت بعيد عليهم لكن راهو في وسط الفيستير الطاولة نتاع الفطور معناتها هذوما راهم برشا حاجات اللي عندهم
2: يفرقوا بعض
3: برشا ويفرقوا بعض.
1: شوف دليل راهو الطاوله نتاع الفطور راه بيت كل راهو تقعد مع بعضها
3: ونحكي لك اللي هما معناتها جماعه تلعب منه وجماعه ما تقعد منه هذيك
1: معناتها في جروب في 28 اكيد انا ممكن باش تلقى 28 معناتها اصحاب الكل مع بعض
3: يتخلطوا شويه
1: معناتها

0: انا فوالا انا نميل لك, انت انت تميل اكثر للمحمدامين انسيت سويت معناتها هذيك هي. لكن راهو انا مثلا وكبت التدريبات كل معناتها الاجواء معناتها ممتازه مع الملاعبين ما بينات بعضهم الاجواء ممتازه. هاو تقول لك الخيارات معناتها في كل الحالات البلاتفورم, وانت كنت لاعب دولي وتعرف معناتها راهو دونك فما بلاتفورم ديما موجوده في الاداره نتاع المنتخب في الاداره الفنيه ولا حتى في الاداره دونك فيها جميع اللاعبين توانسه دونك بوتيتر بارفوا نحبوا مثلا نديتكتيو مثلا عناصر اخرى تنشط البرة ولا غير دونك كيف كيف تنضاف. لكن نعطيك انا على مستوى الاعداد مثلا الجامعه التونسيه كره قدم معناتها من قبل ما يحدد الخيارات نتاعو الناخب الوطني المسائل نتاع الفيزا والتاشيرات وغيره معناتها قامت بها 60 لاعب تقريبا معناتها باش يمشيو 28 معناتها في الـ في الـ في البلاتفورم اللي موجوده عنده فما 60 لاعب القائمه الموسعه واكثر من الموسعه 60 لاعب تم تمكينهم من جميع التأشيرات الضرورية في انتظار الإعلان النهائي على القائمة اللي باش تتواجه الكأس العالم.
1: واضح سي معز بالحقيقة فما عندك سؤال خالد؟
2: ننطلق يعني خدينا توا وقتاش انطلاق الرابطة المحترفة للبطولة
1: والسوبر السوبر الأول
2: والأخير
1: فهم برشا أسئلة الحقيقة في الفيسبوك غالبيته على السوبر.
0: أنا موجود شوف
1: سوبر الأول
0: باش نجاوب معناتها
1: نعرف والله نعرف سي معز أنا متأكد
2: خاطر المنتخب لو تحب له موضوع كبير ياسر المنتخب إن شاء الله النية تبدأ متاعكم أنت نية صافية واختياركم معين الشعباني تكون يد واحدة المكتب الجامعي وإن شاء الله ما تعملوش خيبة
1: هي المدة متاع العقد كما وقت اللي جارو جيلومير
2: ان شاء الله كاس العالم
3: جيس حاجة وحيدة كمل
2: كاس العالم يعني يمكن خيبة كبيرة ياسر ان شاء الله تكون وانتم درس لكم انتم كمكتب جامعي وتبدأ الأمور جدية أكثر خاصة إذا من بداية الموسم هذا قطاع التحكيم انطلاق البطولة
1: يعني
2: تكون داخل في المنتخب راه مش المنتخب تجي أسبوع ولا أسبوعين تربصوا البطولة عندها دخل في
1: تراجع البطولة في الترتيب العالمي
0: هو شوف معناتها على مستوى المشاركات نشوفوا احنا معناتها انه المشاركة في كأس العرب بصراحة كانت معناتها خيارات مخطئة وكان من الضروري ومن المفروض حسب رأيي أنا انه ما نمشيوش بالفريق الأولاني بون كاس افريقيا شفنا انه المردود نتاعنا معناتها بديناه بانتصار غاب علينا سنوات كبيره معناتها طويله ومن بعدين عملنا المقابله هذيك اللي كونتر المنتخب النيجيري وكنا منهزمين 3-0 ورجعنا في ظرف 25 او 30 دقيقه وكنا نجموا نعادلوا ثم تعدينا للدور الموالي ضد المنتخب المالي معناتها سجلنا في احسن وقت معناتها انت تعرف داري كلاعب في 88 89 مالوريزمون دونك ما نجمناش نستحضر ولا ما عرفناش وكره كانت الفوق احنا وليت في الوسط وليت في
1: الفردي
0: وخطا بون هذيك هي الكره لكن الكره معناتها وقت اللي تنجح ننجحوا الكل مع بعضنا وقت اللي تفشل حتى معناتها كره على العرض راهو حدت مصير معناتها
3: مدربين كبار
0: جماعات ومدربين كبار ومشهود لهم وسمام كبيره برشا دونك الفو اكسبتي
1: واضح
0: البطوله الوطنيه شوف البطوله الوطنيه دونك نهار 22 و 23 معناتها الانطلاق
1: الرسمي
0: انطلاق شفنا السنة معناتها وهذه معناتها
1: تنافس
0: للأمانة
1: كبير
0: الموسم الفارط معناتها كانت فيه نكهة وشارم وقعدت
1: أول مرة من سنوات الحقيقة
0: وزاد الموسم الفارط معناتها على مستوى عدد الرزنامة العامة تم احترامها احتراما كليا
1: رغم تململ بعض الأندية رغم انه
0: ميسج احنا ما شوف وقت اللي فما
1: ولكن تم احترامها في
0: وقت اللي فما ضغط نتاع نتيجة اكيد كل فريق باش يحاول يلقى على مبررات ولا غيره دونك السنة كيف كيف راهو في اطار تقديمنا للرزنامة العامة من اول مرة رانا نوصلوا على مستوى الرزنامة العامة للجولة 21 دونك التسع جولات المتبقية ما حبيناش نهبطوهم في الرزنامة العامة باعتباره أنه الفترة هذيك متزامنة مع الأدوار النصف النهائية لمختلف المسابقات الأفريقية يعني لازم نعرفوا شكون باش يترشح من الفرق التونسية احنا ماذا بينا الأربع فرق ترشح
1: إن شاء الله
0: نتمنوا لها كل التوفيق من بعد وقت اللي نوصلوا هذاك نكملوا باقي الجولات وخاصة أنه حتى على مستوى الاتحاد الأفريقي فما بلوكاج الأكثر من 20 يوم على اساس باش يحدد فيه الدور النهائي لكاس رابطه الابطال والدور النهائي لكاس الكونفدراليه لكن مده نتاع اكثر من 20 يوم تخلينا زاد امام لوبليغاسيون انه ما نكملوش باقي تسع جولات لكن انك تعد رزنامه عامه لحدود جوله 21 معناتها كيف معناتها ظاهره ايجابيه على مستوى البرمجه
1: ليكيبيت
0: كل ولا ليكيبيت كل نعرفوا راهو قبل كنا نعملوا برنامج نتاع 4-5 جولات ومن بعدين نحيو جوله ومن بعدين دونك يعطيهم الصحه بكل شيء جهات المنظمه واللي عاونتنا معناتها عاونتنا هوني خص بالذكر وزاره الداخليه على مستوى التنظيم واللي تفهمت فما تفاهم كبير للمساله هذه دونك الكريديبيليتي نتاع شامبيونا واحترام ليزيشيونس اللي موجوده صلب الرزنامه العامه مساله مهمه جدا على مستوى الاعداد والبرمجه وتعاون شفنا حتى على مستوى الاعداد نتاع الرزنامه العامه ف فما سنة برشا مساعدة للفرق التونسية، خلينا لهم مجال واسع من الأريحية في الجولات المتعلقة بالمسابقات الأفريقية
1: بين الدور
0: دونك على عكس الموسم الفارط اللي بتاتر الضغط اللي كان موجود خلانا نكونوا مضطرين أنه نرميو جولات دارك ما بين مباراة الذهاب والإياب. وكنت مثلا أنا في حديث جانبي مع رئيس فرع كرة قدم الملعب التونسي واللي هو شخصية محترمة جدا، وكان يقول لي شفت عمنا ولا ما أنت كيفاش كنا مضطرين أن نعمل رتراباج بتاتر أحنا أثر علينا شوية راو سنة برغم أن الملعب التونسي مش موجودة، لكن يعطيكم الصحة أنكم قريتوا شفت هذه الروح اللي نحبوها تكون موجودة في المسؤولين متاعنا باش نجموا ننهضوا أكثر، خاصة أنه على مستوى الفرق نحكيه على مستوى الفرق والأهمية متاعها باش تعطي ملعبية للمنتخب الوطني بوراليمونتي. معناتها المقولة هذه متاع أنه البطولة متاعنا ما فيهاش ملعبية راهي مقولة غلط. أوكي معناتها ما فماش معناتها نويو كبير برشا، لكن الخمسة والستة وسبعة ملعبية نجم يكونوا موجودين عندنا ملعبية متميزين. محمد علي انت توا معناتها في المداخله نتاعك جبت على الاقل توزوز ملاعبيه ينشطوا داخل البطوله الوطنيه
1: يستحقوا التوجه
0: يستحقوا حسب رايك انت كفني يستحقوا ان يكونوا موجودين. شفنا حتى المردود نتاع الملاعبيه اللي يلعبوا في البطوله الوطنيه اللي هو معناتها كان محترم ومحترم جدا مقارنه بزملائهم. هذاك علاش نعرفوا احنا انه الافكتيف اللي موجود ولا اللي باش يكون موجود على ذمه الناخب الوطني وباقي الاطار نتاعه واللي باش يختاره هو دونك ان شاء الله يكون افكتيف معناتها متنوع فيه العناصر نتاع الخبره وفيه الشباب اللي موجود عندنا ملعبيه دونك صح ودي كونترا مع الفريق الاول نتاع بي اس جي كيما الوليد العياري عندنا ملعبيه تنشط البرت
1: عندنا العياري زيون الشطي
0: عندنا مواهب تونسيه اخرى معناتها
1: حتى بقيه الملفات ان شاء الله نلقاو فيه محل ان شاء الله
0: والله ان شاء الله
1: ميتي ومتاع برشا اسماء
0: شوف هو فما
1: على الاقل السيناريو نتاعهم احسن ما يتعودش
0: فما سيلول هو فما سيلول دونك باش تكون موجود على ذمه الناخب الوطني وراهو معناتها الملاعبيه هذوما الكاليتي اللي نحكيو عليهم باش تقنعهم لانه راهو خلينا نكونوا واضحين راهو جيراننا والبعض من جيراننا كيستقطب لي زيكسبات اللاعبين مزدوجين الجنسيه راهو فما اغراءات ماليه كبيره برشا اغراءات ماليه كبيره برشا احنا الاولاد نتاعنا راهو يجيو معناتها بدون مقابل اما الاخرين انا نحكي فما موهبه تونسيه موجود معناتها يلعب في فرنسا 17 سنه باش يصح معناتها عقد نتاع احتراف اللي هو معناتها عنده ثلاثة جنسيات دونك يلزم النجاح في استقطابه ممتاز جدا وليدي هذاك عنده الكرة ما تتلعبش بالعمر كرة مهم دارين انت طلعت سنيور عمرك 17 و 18 سنة
3: صحيح
0: تو ولينا نخافوا احنا من الصغيرة دونك الصغار هما اللي يصنعوا تاريخ لكن هما اللي يأثوا لك الحاضر
3: أكيد.
0: دونك ان ميلانج
1: وهذا اللي قال رونار هو
0: اكيد
1: رونار قبل ماتش اليابان قال بالرغم انه تونس فيها مشاكل اما في اما هو اثنى على المشاركه نتاع تونس في دوري الطولون وقال فما برشا ملاعبين ممتازين وقال
0: الخيار
1: انا تفرجت في دوري الطولون
0: اه الخيار هذايا نتاع الجامعه التونسيه برغم انه المشاركه راهو معناتها ماهيش هينه وما يستاهلوا معناتها المشاركه شافت اللي طلعوا اللي موجودين معناتها صلب المنتخب الوطني الاقل من 23 سنه بقياده بوجه دونك بوجه والاطار الفني المصاحب عبيد تفرجت غاديك دونك العمليه نتاع تسويق ثلاثه ملاعبين اللي هما صحوا والا بشي صح
1: عياض الراحي وبن علي
0: موجود
1: ما عادش كون الثالث عندك انت
0: دونك هذا سي غراس للمشاركه نتاعنا
1: المشاركه نتاع طلعه
0: واكيد انه رحت كيك مع ملاعبين اخرين ومنتخبات اخرين دونك هذا زاد مساله تحسب خاطر احنا عندنا مشكله ما نجحناش في نسوقوا المعلومه
1: راهو مهمه ياسر هذيك دور الطولون قبل كانت كيما قلنا احنا كاس عالم مصغر
0: على مستوى الترابوسات راهو الترابوسات اللي قاعده صايره على مستوى المنتخبات الشبان راهو بصفه غير مسبوقه انه تقريبا معناتها فما بيدجي معناتها كبير تم رصده على ذمه شوباني انه مساله التكوين مساله العمل القاعدي مساله مهمه جدا بداها سيمون ذو الكبير اللي نوجه له تحيه كبيره برشا خاصه انه على مستوى التكوين نتاع الاطارات دونك قدم عمل جبار جدا يعني تقريبا لديفيونس اللي ما خدمناهاش في ظرف الاربع سنين نتاع الفترات التسييريه دونك سيمون ذو الكبير في ظرف عام دورات تكوينيه متتاليه تقريبا الفورماسيون نتاع اكثر من 1300 ولا 1400 مدرب وهذا ما ينجم كان يفيد العمل القاعدي داخل النوادي كاين النوادي زاد كيف معناتها
1: هي النوادي
0: زاد المشاكل الكبيره نتاع الاداره لانه تقريبا اشترى النوادي نتاع تونس هيئه تسييريه هذا ما يعاودش ما يساعدش في الاستقرار
1: ديون
0: ديون معناتها على مستوى المادي الحقيقه النوادي الكل معناتها تعب دونك كيف كيف معناتها انه كي نتنظموا في المجال هذايا اكيد انه باش نقدموا
2: البرو
1: بسرعه معاش انا باش نحكي على
2: البرو
1: شنو البرو الكاف برو
2: الكاف برو هذول المدربين نهايته هذول تحصلوا عليها ولا يمكن انتظار النتائج النهائيه هل ما زالت فما دورات تكوينيه خاصه العقل الوحيد اللي في المدربين التوانسه اللي في السعودية ولا في المغرب ولا في الجزائر البرو يعني فما قاعدين يفكروا في دورة أخرى؟
0: أكيد احنا طول صارت معناتها براتيكمون طوى معناتها في إطار تمرير المهام بين سي منظر الكبير وسي رضا الجدي. دونك سي رضا معناتها طوى على رأس الإدارة الفنية، فما مساعي كبيرة برشا أنه تونس تحتضن دورة أخرى إن شاء الله سبتمبر أكتوبر، برغم أنه الفيفا طلبت منا أنه يصير ديكالاج مع عام آخر لأنه ما نتجمش تعطيك دو سيسيون في جرة بعضهم. دونك فما موديول أخرى تكمل، لكن النية بإذن الله أنه باش ناخذوها السيسيون هذه مبدئيا، باش ناخذوها إن شاء الله ناخذوها، باش تكون على ذمة الإطارات الفنية التونسية اللي هي تشتغل البر وأظهرت من الكفاءة معناتها شيء كبير معناتها، وما نجمو كان نوفروا لهم التكوين واللي ديبلوم هذوما باش ينجموا يكملوا يخدموا سواء في تونس ولا خارج تونس.
3: واضح ولاعبين سي معز القدامى تو احنا مثال عملوا لعندنا سي جروب معناتها كبير تقريبا نتاع 25 لاعب دولي سابق ودولي حالي، معناتها معايا انا ديجا معناتها انا عديت معايا معناتها عديد اللاعبين كيما الروج الخنيسي العابدي علي العابدي البدري بن يوسف صيام، معناتها احنا عدينا مع جماعه لي سيبس ولي نبس.
1: واضح
3: هما صناع عداو البي نتاعهم، واحنا معناتها المره الاولى قالوا لنا جواهم باركي قالوا لنا جويلي تو معناتها قالوا لنا ممكن برشا سبتمبر، معناتها علاش هذا التاخير اللي قاعد صاير؟ معناتها تو نحن مجموعه من اللاعبين ونحبوا معناتها ندخلوا في
1: عالم التدريب
3: الجديد هذا وعالم جديد، علاش ما يثال احنا عطلونا مرتين واحد؟ ممكن صحيح انت قلت تو تغيير اللي صار معناتها الكل النجم زاد حتى
1: يوخر شويه،
3: لكن احنا هاو مثال مثال هاني انا حضرت تو نحب نوصل صوتي انا وصوت اللاعبين القدامى ما ضبينا راهو استغليت
2: الفرصه
0: لا لا باتسوسي باتسوسي ما فما حتى اشكال، بالعكس معناتها انا هوني غفير على كل شيء وعلى الطلبات. انت تعرف دالي انه معناتها قبل معناتها باش تتعدى انت من نيفو نيفو يعني مثلا من الكاف سي للكاف بي، دونك تحب لك اقدميه نتاع 5 سنين وانت تدرب، دونك الكريتير هذايا نحيناه خاصة مع اللاعبين الدوليين. بالعكس حتى معناتها في إطار التشجيع نتاع اللاعبين الدوليين اللي عطاو لتونس حتى على مستوى نقولوا حتى على المستوى التعليمي مستوى الشرط التعليمي، راهو في الكاف دي وقت اللي يكون لاعب انترناسيونال قديم وعطاه للبلاد عطاه لتونس، دونك حتى الشرط التعليمي نجم يكون فيه مارج نتاع اجتهاد. احنا بتاتر التواتر نتاع لي سيسيون والعدد الكبير نتاع المدربين والملاعبين اللي موجوده يخلي انه ما نجموش مثلا في دوره ناخذ عدد كبير معناتها باش تتعدل الامور منظمه، لكن احنا بطبيعتنا معناتها دالي باش الريبريز نتاع لي سيكل هذوما ومتاع التكوين على المستوى هذا باش يكون ابارتير من 15 سبتمبر. دونك انت تعرف الفتره هذه فتره نتاع اعداد للفرق التونسيه وفتره نتاع اعداد للمنتخبات اللي باش يكون عندهم معناتها مشاركات سواء على مستوى العاب البحر الابيض المتوسط ولا اليوناف، دونك الاو 20 الاو 17 الاو 23 بطوله عربيه ذات كيف للاو 17. دونك المشاكل هذه تخلي انه المرحله نتاع التكوين باش تتاجل تبدا من نهار 15 سبتمبر، مع العلم انه معناتها تونس باش تكون هي سابقه في اطار تكوين المكونين هذه من ناحيه، كيف معناتها الخريجين نتاع المدارس العليا للرياضه من هنا فصاعدا اللي هما كانوا يخرجوا عملوا ليكيفالونس ويبداو من الكاف سي، دونك توا الخريج نتاع المعهد العالي للرياضه اذا باش يكون عنده باك بلس 2 اوتوماتيكمون باش تكون عنده الكاف سي، واذا باش يكون عنده باك بلس 3 اوتوماتيكمون باش يكون عنده الكاف بي، وباش يتم تدريسهم الاختصاص هذا في السنوات النهائيه نتاعهم. دونك هذه مساله مهمه جدا. ان شاء الله ان شاء الله العباد هذوما اللي باش يكونوا موجودين على صلب الفئات العمريه الشابه نتاعنا يبعدوا شويه على النتائج ولا الضغط نتاع النتائج باش نجموا نكونوا اجيال جديده، لانه من المشاكل الكبيره بخلاف البنيه التحتيه وبخلاف التوقيت المدرسي احنا كنا ديما نسعاو صلب اداره فنيه ولا جامعه تونسيه انه التوقيت ولا الزمن المدرسي تم المراجعه نتاعه، وراهو باش نجموا نكونوا دوز اتليت، راهو لازم المناب يقرا الصباح ويدرب العشية يلزم ياكل بالباهي ويرقد بالباهي. نقولوا احنا مثلا بتاتر المؤسسات التربويه ما تنجمش، نقول لك انا لا، لانه في شهر رمضان مؤسسات التربويه بتاعت تونس الكل درس من الساعه 8 حتى للساعه 3:30
1: وكمان
0: دونك حتى على مستوى البنيه التحتيه نتاع المؤسسات التربويه سي فوزابل، هات نختاروا كلاس كيما احنا توا معناتها صلب المكتب الجامعي
2: كان فما كلاس سبورتيف قبل كانت هوني
0: كيف
2: وفما معهد الرياضه زاد
0: شوف هوني كيف توا معناتها باش تكون فما قسم نموذجي صلب الجامعه التونسيه كره القدم نتاع جينيراسيون يتم اختيارها، اللي قام نتاعها تكون في النزل الموجود، التدريبات نتاعها تكون في التيران لي دو تيران هبريد اللي دخلوا لتونس أول مرة معناتها الكاليتي هذوما، ثم فضلا عن الجهود المبذولة من سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة مشكورة، وعدتنا أنه المركز نتاع
3: برج الصدرية،
0: برج الصدرية
2: مش يعاود يوقع فتحه،
0: مش يعاود يرجع تو، باش يكون فما دعم كبير
3: لازم
0: أكيد دونك، باش يكون فما كيف كيف معناتها مراجعة للمراكز الجهوية على نطاق التنسيق ما بين لجنة المسابقات والإدارة الفنية، باش نرجعوا مسابقة نتاع كاس تونس للأصناف الشاب اللي هي غايبة عليها تقريبا من 7 أو 8 سنوات، لأنه الاحتكاك هذا والقرعة اللي تجيب فريق سواديزون كبير مع فريق داخل الجهات ولا صغير تكون فرصة للفرق الكبيرة بور ديتكتي.
2: هذا موضوع هذا جاب ربي سؤال محمد علي، تبارك الله مؤسس محمد علي كان كلمته
1: لخص لخص
2: خير يعني. سي معز يعني ظل الفترة الأخيرة اللجان الكل حليتهم منهم لجنة التحكيم، يعني الموضوع التحكيم موسم الفارط فما شكون بين القادح والمادح بكل أداة تحكيم فما شيء يعني
1: موسم صعيب،
2: موسم
1: تحكيميا موسم صعيب
2: بالنسبة للمكتب الجامعي خذا قرار بكون خليته ظهر لي كان سي جمال حمودي وسي رضا فهمي،
1: هو
2: لجان الكل باش تتبدل. النقطة اللي تحسب إليكم هي مستحقات الحكام لسنة 2024-2025 خالصين، قاعدين لهم كاشي 2025-2026، وين النية متجهة سي معز؟
1: هل باش يواصل سي جمال الحمودي ولا باش نبدا واضح؟
0: من حيث المبدأ باش يواصل سي جمال الحميد، من حيث المبدأ دونك باش تكون فما جلسة عمل نورمالمون معناتها الأسبوع المقبل. وهوني نحب نأكد على معلومة معناتها كنت تكلمت عليها باعتباره أنه كانت النية متجهة أنه معين الشعباني باش يقوم بعقد ندوة صحفية
1: قلت
0: بين 4 و5، دونك بالنسبة للناخب الوطني يطلب شوية تأجيل دونك بريتر باش تأجل بور كيلكو جور. بالنسبة لنرجع للإدارة الوطنية للتحكيم، دونك الخيار على المواصلة مع جمال حمودي من حيث المبدأ مع دعوته لمراجعة جميع اللجان، دونك جميع اللجان إيه سواء معناتها المشرفة على كرة قدم المحترفة وإلا اللجان الجهوية
1: مع الحكام بصفة عامة،
0: مراجعتها وتقديم مقترح هيكلي يعرض على أنظار المكتب الجامعي في اجتماع المقبل اليوم مش بيشبطة برش. المستحقات متى الحكام هذيك ضرورة معناتها وسامحونا زاد على التأخير، لكن هذيك هي الظروف اللي لقيناها وشفنا احنا معناتها قلت لي فما عائدات مالية، دونك من جملة التعهدات اللي لازمنا نقوموا بها كما معناتها قمنا بها تجاه المزودين وغيره، دونك لازمنا نقوموا بها قدام الحكام نظرا للادوار الكبيره اللي يلعبوها الحكام ونظرا لرغبتنا في انه نقدموا. جمال حمودي فما حاجات ايجابيه ظهرت في العمل نتاعو خاصه على مستوى القائمه الدوليه، القائمه الدوليه كان معدل عمر 38 تو تقريبا هبطنا ل 31، القائمه الدوليه مفتوحه للحكام الكل، كل حكم يخدم ويجتهد،
1: ولكن صارت برشا اخطاء سي معز عمري.
0: شوف
1: الحقيقه انا عندي شويه نقد او نقد مش ليك هو نقد لجمال الحمودي، لانه الحقيقه حكم الدربي فضح برشا مستوى حكمنا،
0: ما هو زاد العقليه نتاع الملاعبي، هذا العقليه نتاع الملاعبي راهو الملاعبيه نتاع الدربي مثلا الدربي ما فما حتى واحد احتج على مثلا على الحكام، دونك خليو الحكام يخدموا في اريحيه، مش معناتها راهو ما اخطوش الحكام هذوما. احنا شفنا الحكم البرتغالي اللي تم الاستنجاد به الموسم الفارض المقابله نتاع الذهاب عديها ممتازة جدا، المقابلة متاع الياب ما هيش في المستوى حسب تقديرات النقاد وأهل الاختصاص والإعلام، دونك كيف كيف عقلية التونسي لازم يمشي في الحكاية. احنا شفنا كاس العالم رغم اللي انا مش نعيب على الحكام في نقطة، راهو شفنا نهاية كاس العالم بالأرمدة اللي موجودة معناتها حكام الفار يغلطوا، حكام الميدان يغلطوا، الأخطاء معناتها موجودة وبارزة للعيان. أنا اللوم الوحيد على الحكام أنه فما بعض الحكام نتاع أرضية الميدان الحكام الرئيسيين بارفوا معناتها خوفا من القرار يتكيوا على حكم الفار، غلط الحكام هذوما، دونك يلزمهم يكون عندهم كاركتير، برغم انه زاد كيف كيف راهو الموسم الفرد فما حكام شبان معناتها المستقبل نتاعهم مبشر جدا، دونك القائمة الدولية مفتوحة على العباد كل. اخيرا شفنا حكم دولي تونسي معناتها في العشرينات، لكن
1: عدة نقاط للمراجعة الحقيقة
0: فما نقاط أخرى للمراجعة
1: في ميدان التحكيم التونسي كيف نقارنوه بمعنده الحقيقة
0: فما نقاط للمراجعة فما نقاط للمراجعة، دونك نعرفوا معناتها أنه باش تكون فما اجتماع كما قلنا وهذا اللي باش يطلبوا معناتها من المشرف العام
1: جمال الحمودي اليوم باش يوصل به سؤال هذا ملح جدا في الفيسبوك سوبر سي اس اس والترجي، هل انه زوزي كي بيترفضوا بالرسمي، هل انه باش يصير السوبر هذا ولا الكل الاسئله كل سوبر دايم 16 اوت.
0: والله شوف احنا في اطار الاعداد نتاع الرزنامه العامه اللي تم عرضها على انظار الاداره الفنيه، لانه يلزمنا نعرضوا على الاداره الفنيه بوتيتر فما كالكو رومارك على مستوى البرمجه بوتيتر ما نعرفوا الامور هذه، خاطر احنا ناخذوا ناخذوا بيان سور البرمجه فعندها تبريراتها. معناتها وقت اللي فما رمضان انا دونك نمشيو للجولتين برك، وقت اللي فما مشاركه نتاع التزامات دوريه دونك نمشيو لثلاث اربع ايامات، وقت اللي فما مشاركه نتاع فرق تونسيه في المسابقات الافريقيه نحاولوا نرتحوهم ما بين مباريات الذهاب والاياب دونك، وفما وقت اللي نحبوا نرفعوا نسق الرفع احتراما معناتها ليجين دو في دونك باش ما تصيرش دي بليسيور ان سويت دونك يتم عرضها على انظار اللجنه الفنيه. فما زو سوبر، فما السوبر نتاع الموسم الحالي اللي هو يجمع نادي الافريقي بطل تونس بالترجي الرياضي التونسي صاحب الكاس، وفما سوبر ماهوش في العهده نتاع المكتب الجامعي هذا اللي هو يجمع الترجي الرياضي التونسي صاحب البطوله بالنادي الرياضي الصفاقسي صاحب الكاس
3: 2022
0: دونك احنا تم اختيار زوز مواعيد مبدئيا. تمت المصادقه على الموعد نتاع سوبر الترجي
1: الرياضي
0: الافريقي والترجي الرياضي التونسي. ما هو انا اشوف نادي الافريقي
1: بصفته بطل تونس
0: وترجي الرياضي التونسي بصفته صاحب الكاس
2: التسمية
0: بالضبط، في انتظار القرار النهائي المتعلق بالمقابله نتاع السوبر القديم اللي هو باش يجمع الترجي الرياضي التونسي صاحب بطوله تونس بنادي الرياضي الصفاقسي صاحب الكاس. هذا القرار النهائي باش يتم اتخاذه في بدايه الاسبوع المقبل، هل انه حسب الاداره الفنيه فما جدوى والا لا؟
2: يعني خاطر
1: باش نجمو نعرفو
0: على خاطر هذا كيف التحذيرات ونسق نتاع التحذيرات
2: المباراه الودية اسكو انت نهار 22 باش نقولوا احنا نادي صفاقس الكاس هيك انت موجود فيه كونتر ريس فراوش موصل بالياس ولا
1: هي لانه باش يصير ولا لا؟ انتي موجود
2: انت رئيس فرق
1: تحصل في
2: كاس محمد علي
0: مصر في كاس 2021 هذاك الكاس اللي
2: قبله انت الكاس اللي قبله سي موز بالحق يعني تو انت تو كل شيء منظمه تحكي على الكالندري امريك للعبة تدخل تحضر اذا انت هذه مباراة سوبر او بداية موسم يعني باش يعرفوا لعبة تحضيرات خاصة الاطار الفني
0: اكيد احنا هذاك علاش راهو معناتها وقت نقولوا القرار النهائي نهار اثنين ولا نهار ثلاث نهار اثنين ولا نهار ثلاث هو الاجتماع باش يكون نهار اثنين الصباح
1: واضح
0: بوتيتر معناتها فما اجتماع اخر باش يكون نهار ثلاث دونك في اجتماع والاجتماعين هذوما باش يتم اثارة المسألة هذه بصفة نهائية والى الابد دونك قبل تقريبا 18 يوم دونك اذا باش يتم تاكيد الموعد هذا دونك فتره معناتها نتصوروها
1: كافيه للتحضير
0: كافيه للتحضير.
1: سؤال من عند نادر من الساعه يلح نادر قال لك الرزنامه نتاع ليغ دو هكا خاطين
0: الرزنامه نتاع ليغ دو تم عرضها تم عرضها دونك موجوده في الكالندري جينيرال تم عرضها على انظار الانديه الموجوده الكل
2: نعم القرعه يحب القرعه
0: بالنسبه للقرعه من نفس المبدا معناتها تو ما تم ضبط الموعد النهائي لكن الانطلاق نتاعها باش يكون البطوله نهار 19 و20 سبتمبر نمشيو لاخر شهر هذا معناتها يمكن الاسبوع الثالث نتاع اوت يتم الاعداد للقرعه ويتم عرضها على الفرق الكل.
2: الفار هل الفار منذ بدايه الموسم يعني الفار الموسم هذا
1: ولا فما بعض الاشكاليات؟ هو تحدث على ملعب حمام سوسه
0: انا ما عدتش نطق رسمي
2: لا لا نحكوا لجنه لا لجنه
1: مزل هو حكى على في استاد حمام سوسه قال انه ماهوش مطابق للفار دونك الفار مش يبدا من الجوله الاولى نتصور.
0: احنا في اطار الاعداد معناتها في اطار الاعداد للانطلاق الجيد للبطوله اكيد انه معناتها باش تكون فما زيارات ميدانيه للمزود نتاع الفار والاداره الوطنيه للتحكيم دونك برغم انه العقد نتاع جمال حمودي انتهى نهار 30 جوان الا انه رضا فهمي وجماعته مشكورين على توفير مبدا الاستمراريه دونك فما زيارات ميدانيه مشاو مبدئيا الملعب نتاع علي الحوار
1: فما لجنه 14 اوتي
0: ما ينجمش مبدئيا يحتضن هذاك علاش تم اعتماد كوبل في القرعه
1: نتاع
0: الرابطه المحترفه الاولى باعتبار انه امكانيه وفرضيه كبيره انه امل الحمام سوسه يلعب في ملعب فرنبي سوسه دونك ضروره يكون النجم الرياضي الساحلي امل الحمام سوسه كوبل كيفهم كيف اللي كوبل الاخرين اللي مرتبطين باستعمال نفس ارضيه
3: الداير كيف
0: الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي يستغلوا ملعب حماد العقبي بيرادس النادي الصفاقسي وتقدم ساقيه الداير يستغلوا ملعب الطيب المهيري النجم الرياضي الساحلي امل حمام سوسه مبدئيا يستغلوا نفس الملعب
2: وقتاش اول تربص المنتخب تحت شرف معين الشعباني ومعز المستيري كرئيس مكلف المنتخب
0: هذه فما جلسة عمل نهار اثنين معناتها مبدئية وفما كيف معناتها في وسط الأسبوع هذا قلت لك توا الجلسات باش تكون معناتها بصفة متواترة باش يتم الإعداد المسبق
2: مباراة عند
0: المنتخب والله زوز مباريات رسمية
1: زوز مقابلة
0: فما زوز مباريات رسمية وفما إمكانية متاع مباراة ولا زوز بدي دونك لأنه يعني الفترة متاع فترة التوقف الدوري هذه طويلة شوية دونك نجم تمكننا من أننا نعمل زوز مقابلات دورية دعوة للجمهور التونسي باش يكون موجود
1: كلمة الختام ديجا ليك
0: المنتخب ملككم أنتوما راه المنتخب والملاعبية مستحقينكم احنا نعرفوا القيمة متاع التوانسة ونعرفوا الأصل متاع التوانسة ونعرفوا الداخلية متاع التوانسة ونعرفوا أنه التوانسة عمرهم ما يبعدوا على تلبية نداء الواجب. دونك المنتخب ميسيرش نقفوا ميسيرش أعذرونا وسامحونا مرة أخرى على النتائج المخيبة للأمال. أعذرونا رانا احنا كنا مسؤولين عليهم، لكن نحبوا نفتحوا صفحة جديدة ونحبوا نبنيوا منتخب عملاق وكبير. والمنتخب العملاق والكبير ما ينجم يكون كان بالوقفة بتاع التوانسة الكل، من إعلام، من نقاد، من لاعبين قدم، من مدربين، وخاصة من شارع رياضي وجمهور رياضي كبير اللي هو في أي فترة من الفترات ينجم يملأ المدرجات متاع ملعب حماد العقل ببرادس بصفة غير مسبوقة.
2: علاش كاشيرات يجبوا جو طيب مير يجبوا
1: سوسو؟ هذا اللي بالنسبة لي أنا
0: وعد، وهذا فما معناتها مساعي كبيرة برشا لتأهيل ملعب طيب المهيري وتأهيل ملعب الأولمبي بسوسة.
1: إن شاء الله
0: مازال بعيد شوية، معناتها ملعب مصطفى بن جنت في المستير، لكن على قد من أهل الملعب على مستوى الإفريقي،
1: على قد ما يخرج من
0: الفرضيات متاع أنه المنتخب التونسي يمشي للجماهير المتاعه اللي موجودة في برا تونس كاملة، فرضية ممكنة إن شاء الله تروح.
1: واضح. شكرا لك سي معز على كل هذه الصراحه الحقيقه في الاسئله، انا غلط كثرنا كل مسؤول حتى ندرس. شكرا لك سي معز على حضورك معنا اليوم في سبور ما، كذلك محمد علي منصر، وكذلك فوزي الخماسي ندرب نشيده. شكرا لك صبري البوزيزي، شكرا لك ودموع جديد مع عبد القادر الرقي في حلقه جديده من سبور ماك.
4: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثه للاربعه متاع العشيه. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا،
4: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي
5: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكروسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96. عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني، وكون أنت الفنان، غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس. تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكروسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ورابع مساء ديوان افهم عسلمة. الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد ليوم 17 من أوت الجري، وأن يوم 20 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلال الفلاحي والصيد البحري، فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ليوم 25 من أوت 2026. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد، فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت الجري كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. سفارة فلسطين بتونس تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه برقية تضامن ومواساة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعرب فيها عن تضامنه إثر الأضرار المادية التي خلفتها الحرائق المندلعة في عدد من المناطق التونسية نتيجة موجة الحر التي تشهدها المنطقة. وفي أخبار العالم، وفاة 10 متسلقين في حادث انهيار جليدي في باكستان حيث كانوا في رحلة استكشافية. ونقلت وكالة رويترز عن شركة للرحلات أن المتسلقين توفوا بشكل مأساوي جراء الانهيار الجليدي على حدود باكستان مع الصين. شبكة سي بي اس نيوز تفيد نقلا عن مسؤول بالاحتلال قوله إن تل أبيب ليست على علم بأي قرار لاستئناف العمليات العسكرية، ولم يطلب منها الانضمام إلى أي أعمال عسكرية ضد إيران. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بمرقاسم في أمان الله.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: Diwana FM.
1: Diwana FM.
0: Soutkan.
1: Politique, sociale, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان افام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان افام 93.5 91.2. يخليكم up to date على ديوان افام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان افام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجد الخامسة مساء ديوان فم على السماء. رئيس لجنة المالية بالبرلمان مهر الكتاري يكشف أن اللجنة طالبت رئيس مدير عام كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي طالبته بتقديم خارطة طريق وبرنامج إصلاحي واضح لإعادة هيكلة القطاع على أن يتم عرضه على البرلمان مع بداية شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الكتاري في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن لجنة المالية ستحرص على عدم الموافقة على أي قروض جديدة لفائدة المؤسستين مستقبلا في حال عدم تقديم برنامج إصلاحي جدي وواضح يحدد مسار الإصلاح وآليات تنفيذه.
2: أنا كرئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية طلبوا من رئيس المدير العام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي هو شخص بركة تولى حاجة مهمة ومهمة جدا صارت أنه في أول أكتوبر من أول جلسات متاع لجنة المالية باش يجي باش يعطينا البرنامج الهيكلي لإعادة هيكلة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي. إذا كان ما يجيبناش البرنامج هذايا أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل كل ما وسع باش ما يتعدلوا حتى قرض لأنه ما عادش نجموا نعطيه قروض بدون وجود برنامج هيكلي على العامين 3-4-5 سنين باش يرجع النسق متاع الانتاج متاع الفوسفات ويظهر للناس كل توفقني في التوجه هذايا أنه ما عادش نعطيه فلوس هكيك بدون رؤية وبدون برنامج إصلاحي على المدى المتوسط والبعيد.
1: الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلدين المنعقدة صباح اليوم تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. كما فوضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلدين لتحديد موعد الإضراب ورزنامته وفقا لتطور الأوضاع وفق المصدر ذاته. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسة تعليم عال مرموقة بفرنسا والصين بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقية تعاون دولي تشمل اختصاصات الهندسة الإعلامية والكهربائية والميكانيكية والصناعية والمدنية والهندسة الرياضية التطبيقية والنمذجة. وفي أخبار العالم وفاة 19 شخصا في إقليم جنوب غربي أفغانستان جراء العطش الناجم عن الحر الشديد والجفاف أثناء محاولتهم السفر نحو إيران. إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية سوريا تعلن ضبط نحو 7 ملايين حبة كبتاجون مخدرة وتفكيك 3 شبكات خلال جويليا الماضي ضمن جهود استباقية لتدمير البنية التحتية لشبكات التهريب واجتثاث هذه الآفة من جذورها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء. ديوان اف ام عسلامة. ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ب 35% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. المدينة الأثرية بسبيتلا من ولاية القصرين تحتضن الدورة الأولى للمهرجان الدولي للراب من 8 إلى 14 من أوت الجري، وينتظم المهرجان من قبل المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين وبإشراف من وزارة الشؤون الثقافية. وفي أخبار العالم، منظمة الصحة العالمية تقول إن تفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ما يزال خارجا عن السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت المنظمة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و196 وفاة، وهو أعلى عدد يسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي. وبشكل إجمالي بلغ عدد الحالات المؤكدة مخبريا 3605 حالات، بينها 1587 وفاة، فيما تعافى 651 مريضا من العدوى. قائد الجيش اللبناني يعرب عن رفض بلاده لبقاء الاحتلال على أي جزء من التراب اللبناني قائلا أن كل شبر من أرضنا هو حق لنا. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتواصل صافيا إلى قليل السحب، الريح قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الحرارة لن تتراوح عامة بين 26 و31 درجة، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي حسب المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني. فلاش سبور في أمان الله.
0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاد على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في فلاش سبور. معز المستيري رئيس لجنة المسابقات في الجامعة التونسية لكرة القدم والمسؤول الأول على المنتخب الوطني كابر كان ضيف في سبور ماغ اليوم العشية على ديوان اف ام وتحدث في عديد المواضيع كيف المنتخب الرزنامة القرعة والتحكيم في موضوع المنتخبات الوطنية خاصة المنتخب الأول. دونك معز المستيري يقول نطلب السماح من الشعب التونسي والكرة لا تدار بالعواطف. الإطار الفني الجديد للمنتخب التونسي مشهود ليه بالكفاءة. بنهاية عقود خليل شمام وزيد الجزيري تم إلغاء خطة المدير الرياضي, وبعد إلغاء خطة المدير الرياضي في المنتخب كل الصلاحيات باش تولي عند المدرب الجديد والناخب الوطني الجديد. قائم صبري لموشي المونديال ما كانتش موافقة, والمشاركة في كأس العرب كانت غلطة كبيرة. كيف تم تسويق 3 ملاعبين من المنتخب الأولمبي بفضل مشاركتنا في دورة تولون بالتنسيق كذلك مع وزارة الشباب والرياضة باش يتم فتح مركز برج السدرية في القريب العاجل. كيف الملاعبية والمنتخب مستحقين الجماهير في الفترة القادمة. بالنسبة لإيرفيرونار قال أنه عبر على استعداده لتدريب المنتخب ولكن ثم رفض والسبب ماهوش صحي. رونار كذلك كان استغرب من وضعية المنتخب في آخر 10 سنوات في موضوع البطولة والقرعة والتحكيم. يقول رسلنا الرابطة من أجل الاستفسار على القرعة واللي قاموا بالقرعة لم يخطئوا, وظهرت أنه قمنا بإعداد الرزنامة إلى حد الجولة 21 يظهر إيجابية, ونصف الأندية التوانسة يعيشوا في أزمة مالية خانقة. الأسبوع القادم باش يتم تحديد موعد السوبر بين الترجي ونادي الصفاقسي, سوبر سنة 2022 أول الأسبوع 2 ولا 3. بالنسبة لحكام الديربي كان نجح بالتزام الملاعبية ومن أخطاء حكامنا التوانسة إنهم يعاولوا برشا على غرفة الفار, ولا نعمل كومباريزون بين التحكيم الأجنبي اللي جاء في الديربي والتحكيم التونسي. هو جمال الحمودي سيواصل على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم مبدئيا في انتظار الاجتماع القادم للمكتب الجامعي. درجة رياضي التونسي يفاوض الدول للمغربي سوفيان بوفال جناح أيسر متوسط ميدان هجومي 32 عام لاعب حر بعد يتعاقده مع لوهافر الفرنسي. عدة تجارب مع سانغولواز البلجيكي, ريال قطري, ساوثامبتون الإنجليزي, سالتا فيغو الإسباني, ليلة الفرنسي, وعدة مباريات مع المنتخب المغربي. كان واحد من أبرز اللاعبين في مونديال قطر مع المنتخب المغربي ولكن غاب على قائمة المنتخب في مونديال 2026 في آخر لحظة, وكان في القائمة الموسعة. السؤال المطروح هل بوفيل باش يكون هو الجناح الأيسر ورقم واحد منه يوسف البليلي اللي تم الاتفاق معاه ولكن لحد الآن لم يتم توقيع العقد. الترجي على من سيعاول ولا سيعاول على اللاعبين الاثنين خاصة في ظل عقوبة يوسف البليلي إلى حد الآن ما زال في انتظار التخفيف متاعها من طرف التاس. بالنسبة لصفقة ريبيرو ما زالت متوقفة إلى حد الآن, تواصل محادثات صحيح ولكن لا رسمي إلى حد الآن رغم التقارب اللي حصل بين جميع الأطراف, واللاعب ما زال موجود في تونس. كيف الترجي يفاوض الدولي لبيروفي خيسوس كاستيو متوسط الميدان الدفاعي 25 عام لاعب دولي مع منتخب البيرو ينشط حاليا في صفوف نادي بيور سيتاريو البوريفي, وكيف تجربة احترافية كانت في الدوري البرتغالي مع نادي جيل فيسنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفيا. نحكيه على نادي حامم الأنفلي, يعني اليوم تعاقدوا رسميا مع المهاجم محمد علي الماجري والمدافع المحوري بادين السلامي ولاعب وسط الميدان هيثم المحندي. عقود تمتد إلى جوان 2027 بموسم, وفقط عقد السلامي بادين يمكن لإلهمهمة تمديده لموسم إضافية. اتحاد المونستيري يربك صفقة انتقال التويس إلى النجم الرياضي الساحلي. إدارة اتحاد المونستيري تقدمت بعرض رسمي لاتحاد بن قردين نزل تفر بخدمات إيادة التويس مدافع الاتحاد في العرض ذي منذ فترة الرئيس مسلم سلامة. رئيس اتحاد بن قردين عمار الجريفي تصريح لديوان فهم أكد أنه يرفض حاليا التفريط في المدافع إيادة التويس رغم تقدم المفاوضات مع النجم الساحلي في الساعات الأخيرة, ويقول زاد أنه هيئة اتحاد بن قردين مستعدة للتفريط في شريطة الحصول على عرض يلبي طلبات اتحاد بن قردين خاصة في الجانب المالي في ظل مفاوضات مع إدارة النجم والنادي الإفريقي ونجل التعاقد مع عدة لاعبين بصيغة الإعارة. درجة رياض الجرجيسي يفتح باب الترشحات لانتخابات الفريق. المديرة أعلنت اليوم عبر الصفحة الرسمية على جملة من القرارات استعدادنا الجلسة العامة الانتخابية الفترة النيابية 26-27 و 2027-2028 على عملا بحكام الفصل 28. عقد الجلسة العامة بش يكون الانتخابية يوم 19 أوت القادم مع فتح باب الترشحات وعضوية الهيئة المديرة الجديدة بداية من يوم الغد. رئيس نجم المتلاوي رابح الديناري أكد ديوان فهم أنه بش يشارك في مسابقة البطولة الوطنية المحترفة الموسم الجديد بعد خلاص كل ديونه المحلية. كيف كيف الفريق يتعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي لمدة زوج مواسم قادما من النجوم السعودي سبق له تقمص زي القوافر الرياضية بقفصة ومستقبل المرسى. الاتحاد المونستيري أرسل اليوم موافقته الرسمية لبيع لاعب متوسط الميدان مصطفى سامب. دونك اتفاق السعودي هو الفريق الجديد لمصطفى سامب اللي كان رفع في العرض المقدم الأول. المدافع الجزائري وائل جروجا يخضع للاختبار الفني مع النادي الأفريقي. دونك لاعب كان متكون في مولدية الجزائر والعب مع اتحاد خنشلة وعمره 21 عام. والخمس الليبي يرفض عرض الأولمبي البيجي من أجل ضم محمد الدبارة. نختم بفيران توريس يريد مغادرة برشلونة والانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. اللاعب لا يرغب في تجديد عقده المنتهي في جوان القادم 2027 مع البارسا. الفريق الإسباني يحدد بين 40-50 مليون يورو لبيع اللاعب صاحب هدف التتويج بمونديال 2026 للاروخا أمام منتخب الأرجنتين. فلاسبورو فيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

0: بوبليسيتي.
1: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقسات الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
1: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فيلم. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليل ويا عين، ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: مجزوة سابعة ديوان فام. عسلمة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلم المسافرين عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارات خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين مساء اليوم السبت على الساعة 4:25. وتعمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكفة تعقد جلستها الدورية للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار وتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. وأكد والي الجهة ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح مندوبية الفلاحة إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. من جهته استعرض المدير الجوي للحماية المدنية أهم المعطيات بشأن الوضع المناخي خلال الفترة الأخيرة التي تميزت بارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما تسبب في تزايد وتيرة الحرائق بعدد من معتمديات الجهة أسفرت عن أضرار مادية متفاوتة دون تجريح خسائر بشرية. الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة صباح اليوم تقرر الدخول في ضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. كما فوضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلدي لتحديد موعد الإضراب ورزنامته وفقا لتطور الأوضاع وفق المصدر ذاتها. في العالم، قائد الجيش اللبناني يعلن رفض بلاده لبقاء الاحتلال على أي جزء من التراب اللبناني قائلا إن كل شبر من أرض لبنان هو حق لنا. أعلام عبري يقول أن ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران وتوتر مع إيران بلغ ذروته والأوضاع على شفا الانفجار. وأضاف الأعلام العبري أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي أنها سترسل عشرات الطائرات من التزود بالوقود الإضافية إلى الاحتلال، كما أن أجهزة الاحتلال الأمنية تستعد لمبادرة إيران بمهاجمتها أو أن يمنح ترامب ضوءا أخضر لها بالمشاركة في الهجوم. نهاية المجلد الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونات. إلى اللقاء.
6: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك 103.2.

0: ايه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للاحد من السبعة حتى العشرة متاع الليل. اي بون نقول لكم بون ويكاند، ان شاء الله تكونوا عاملين دابا كيف، ان شاء الله تكونوا عملتوا تبحيره ديجا باهيه مزيانه، واذا كانكم تو قصدي ربي للبحر ومش تعديوا سهريه حلوه نقول لكم خليوا موسيقى علينا سيغمون كيما العدم من تاو حتى للعشرة. إبن سلام على محمد الزعبر سيد المخرج، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. نتمنى لكم كيما قلت سهرية إن شاء الله ممتعة برشا معنا، والبداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية بش اسمه 113 في تنتون دو بلاد.

شيف خالد دي بلاك ايت بيس شيف رزقي جيبسي كينجز ومش نسمع برشا موسيقى قديمه ديجا هذوما الكل باش تلقاوهم معنا من بعد شويه في رود تريب اي تو سويت باش خليكم مع كينج افريكا بومبا هذه الموسيقى نتاعنا بونيكوت انتم تسمعوا

بونجور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, نتمنى لكم سهرية عاملين معاها بون كيف, ومازال الموسيقى ومازال الجو ومازال ربوخ ديجا كيما العادة. لو رونديفو نهار السبت يكون تو سويت مع الأغاني التونسية, وذاك علاش باش نمشيو بعد شوية باش نسمعوا عبد الكريم البنزرتي في ميدلي حلو برشا, باش نسمعوا تيح التالي لهذه الحبوبة, باش نسمعوا لطفي الورغمي الدنيا بخوت, باش نسمعوا محمد علي الأسمر بالله يا تير, اي تو سويت باش خليكم مع وليد الصالحي في دقيق.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف أرب واندر
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء الثامنة ديوان فام عسلمة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تعزز انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلبتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهائد مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. وأوضحت المدرسة العليا للمهندسين في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولي تشمل اختصاصات الهندسة الإعلامية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والرياضية التطبيقية والنمذجة. ارتفاع والاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 25 و2000 ب35% مقارنة بسنة 24 و2000، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 26 و2000 صادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الاتحاد الأوروبي يعقد يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين من سبتة المغربية. وقالت إيرلندا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم السبت إنها دعت إلى عقد اجتماع المجلس العدلي وشؤون داخلية في التكتل لمناقشة التطورات الراهنة. وفاة 19 رجلا في إقليم نمروز جنوب غرب أفغانستان جراء العطش الناجم عن الحر الشديد والجفاف أثناء محاولتهم السفر نحو إيران. وأعلن مسؤول محلي اليوم العثور على جثث 14 رجلا أفغانيا غربي أفغانستان ماتوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إيران. كما أفادت وسائل إعلام أفغانية بالعثور على جثث 5 رجال آخرين قبل أيام في منطقة صحراوية تعرف محليا باسم صحراء الموت. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الترجي الرياضي التونسي فاوض للدول المغربي سفيان بوفار جناح يسار متوسط ميدان هجومي 32 عام لاعب حر بعد نهاية عقده مع فريق الهافر الفرنسي. عدة تجارب مع سان جلواز البلجيكي، ريان القطري، ساوثامبتون الانجليزي، سالتا فيغو الاسباني، كذلك ليل الفرنسي. عدة مباريات مع المنتخب المغربي، كان من ابرز اللاعبين في مونديال قطر 2022 ولكن غاب على قائمة المونديال 2026 في آخر لحظة. كيف الترجي يفاوض الدولي البيروفي خيسوس كاستيو متوسط ميدان دفاعي 25 عام لاعب دولي مع المنتخب البيرو وينشط في صفوف نادي يونيور فيستا سيتاريو البوليفي، وبطبيعة عنده تجربة احترافية كانت في أوروبا في الدوري البرتغالي مع نادي جيل فيشنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفيا. أما الحميم سوسة ينتدب فخر الدين العوجي 28 عام سبق ولعب مع اتحاد بنقردين ملعب التونسي نجم المتلاوي، كذلك هو ابن مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي عقد مدته 2 مواسم. نواصل مع الأمل بحميم سوسة. كتب عام الفريق حمزة الوستاتي أكدنا منذ قليل أن الفريق باش يخوض مباريات على أرضية ملعب بوعليل حوار ويغلق بذلك ملف إمكانية نقل لقاءاته في البطولة إلى ملاعب أخرى، تحديدا ملعب سوسة الأولمبي بسبب صعوبة تركيز تقنية الفار في بوعليل حوار. بلدية حمام سوسة حسب الكاتب المعام تقوم بأشغال حاليا ونسبة تقدمها تجاوز 90% إزالة العمود الكهربائي اللي كان محل ملاحظة من لجنة لإزالة الملعب وتواصل أشغال تركيبة تونيلا. نادي حمل أنفعل التعاقد رسميا مع كل من المهاجم محمد علي المهاجري، المدافع المحوري بهاء الدين السلامي، ولاعب المتوسط الميدان هيثم المحمدي، عقود تمتد لسنة فقط إلى غاية جون 2027، وعقد بهاء الدين السلامي في بند يتيح تمديده لمدة موسم إضافية. ترجي الجرجيسي الهيئة المديرة عنت اليوم عبر صفحتها الرسمية على جملة من القرارات استعدادا لجلسة العامة الانتخابية لموسمي 26-27 و27-28 عملا بإحكام الفصل 28 من القانون الأساسي للعكارة. عقد الجلسة العامة الانتخابية بش يكون يوم 19 أوت القادمة. فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية العكارة، الهيئة المديرة الجديدة بش يفتح غدا. رئيس نجم المتلاوي ربح الديناري يكدرنا اليوم أن الفريق بش يشارك في البطولة الموسم القادم بعد خلاص كل ديون الفريق المحلية. كيف كيف الفريق يتعاقد مع المدافع المحوري منتصر تومي لمدة زوز مواسم قادما من النجوم السعودي سباق لتقمص زي قواف القفصة ومستقبل المرسى. اتحاد المونستيري أرسل اليوم موافقته الرسمية لبيع لاعب متوسط الميدان مصطفى سام إلى الاتفاق السعودي بقيمة 150,000 دولار. المدافع الجزائري وائل جروجا يخضع لاختبار فني مع النادي الافريقي، 21 عام، تكون في مولدية الجزائر ولعب كذلك مع اتحاد خنشلة. الخمس الليبي يرفض عرض الأولمبي البيجي من أجل ضم اللاعب محمد الدبارة. ختام بفيران توريس مهاجم برشلونة الإسباني وجناح برشلونة الإسباني لعب الدولي مع منتخب إسبانيا قريب برشا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. اللاعب لا يرغب في تجديد عقده لينتهي الموسم القادم بجوان 2027 مع البارسا، والفريق الإسباني حدد بين 40 و50 مليون يورو لبيع اللاعب صاحب هدف التتويج بمونديال 2026 منذ أسابيع قليلة أمام المنتخب الأرجنتيني. بسبور وفيت أم سبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

أهو بونسوار، مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم للناس الكل، هذه ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ديراكتومون لو رونديفو متاعنا يكون مع الأغاني القديمة لوكسيدونتال، اي تو سويت أولديز. أولديز في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة العاشرة ونحكيه، وإذا كان فما غنية متعرق في بداية الألفينات مازالت تعيش حتى لليوم فهي بلوري الفرقة بادل أوف ماد. الموسيقى ذي اللي خرجت عام 2001 من ألبوم كام كلين، النجاح اللي كان أكبر متاحة كان في عام 2002 وين تصدر تصنيف التروك في أمريكا وأصبحت من أكثر الأغاني إذاعة في الفترة هذه. بلوري تحكي على الفقدان، على البعد، على الاشتياق لشخص عزيز. برشا فصل الغنية على إنها تحكي على علاقة بين أب وولد وبعد الانفصال، خاصة أن المغني ويست سكوتلاند استلهم الكلمات من تجربته الشخصية مع ولده، وهذا اللي اعطى الغنية صدق وإحساس وصل للملايين. اللي زاد ميز بلوري هو توازن بين اللحن الهادي في البداية والانفجار القوي في الكورس مع صوت ويست سكوتلاند الخشين، وهذا الأسلوب اللي خلاها واحدة من أبرز أغاني البوست جرانج في بداية الألفينات. برشا ناس ما يعرفوش أنه نجاح تاع بلوري كان سبب رئيسي في شهرة فرقة بادل أوف ماد وساهم في بيع ملايين النسخ من ألبوم كام كلين اللي يعتبر أنجح ألبوم في تاريخ الفرقة. Oh,

في المرتبة 9 فما غنية تختصر معنى الحب اللي سيطر على كل تفكيرك، وهي You Got It Bad النجم الأمريكي أشر. الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم 8701 وسرعان ما حققت نجاح كبير برشا، وصلت المركز الأول في البيلبورد، ولت من أشر أغاني الأغاني بي في بداية الألفينات. You Got It Bad تحكي على الحالة اللي يعيشها الإنسان كي يولي الحب مسيطر عليه بالكامل، ما بقاش يركز في حتى شيء وكل تفكيره ووقته يدور حول الشخص اللي يحبه. ومن هنا جاء عنوان الغنية You Got It Bad، يعني راك واقع في الحب حتى للاخر وحتى للعنكوش كيما نقولوا احنا. وراء نجاح الغنية كان الثنائي الاسطوري جيرمان دوبري وكان براين مايشل كوكس اللي خدموا واللي قدموا لحن هادي وكلمات صادقة، بينما انشر ابدع بصوته هو بطبيعة كيما العادة وخلى الغنية توصل لكل العشاق. كليب زادة كان نجح برشا وشاركت فيه الممبرز متاع فرقة تشيلي متاع فرقة سامحوني تي ال سي اللي هي تشيلي، واللي كانت وقتها في علاقة مع انشر، وهو مزاد عطاء للغنية طابع واقعي ورومانسي.

في المرتبة اللي من بعد نحكيو على غني لي بوب والغنبي اللي غزيت الإذاعات في 2002، أكيد نذكر واحدة منهم What's Love، تكون من أول الأسماء ديجا اللي جي في البال. الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم اسمه Jealous Ones Still Revenue. الموزيكا هذي اللي كانت للرابر فات جو وشاركت فيه النجمة السعدة وقتها أشانتي مع مشاركة الرابر جارول في نسخة الغوميكس الشهيرة واللي زادت من الانتشار متاع الموزيكا. What's Love تحكي على العلاقة بين الحب والاحترام والثقة، وتطرح سؤال بسيط، شنو قيمة الحب إذا ما فيهش وفاء وتفاهم؟ أما اللي شد الناس أكثر كان لقاء السوبل والخلطة الناجحة بين الراب متاع فاجو والصوت متاع أشانتي. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت حتى المركز الثاني في البيلبورد، وكانت من أكثر الأغاني اللي ذاعت في الراديو عام 2002 وساهمت في ترسيخ مكان فاجو كنجم في الهيب هوب، وفي نفس الوقت زاد رفعت من شعبية أشانتي في بداية

في المرتبة السابعة فما أغنية تمثل جيل كامل من عشاق الروك في بداية الألفينات وهي In the End لفرقة لينكن بارك. الأغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن الألبوم الأسطوري Every Theory وحققت نجاح عالمي ضخم ووصلت المراتب الأولى في عدة بلدان وولت الأغنية اللي عرفت الملايين الناس على لينكن بارك. In the End تحكي على الإحساس بالإحباط بعد ما تعطي كل ما عندك من وقت ومجهود وفي النهاية تكتشف إنه النتيجة ما كانتش كما كنت تتمنى. الجملة الشهيرة اللي موجودة في الأغنية In the End It doesn't ever matter ولت من أكثر الجمل اللي رددها جمهور الروك في العالم. سرقوا الغنية هو الميلانج بين الراب متاع مايك شينودا وصوت تشستر بينكتون المليان كله حساس مع بيانو متميز وجيتارة تقويو. الخلطة ذي صنعت هوية جديدة وقتها وخلت لينكن بارك من أهم فرق النيو ميتال والألترناتيف روك. الفيديو كليب زادة كان في أجواء خيالية وسط هكا مناظر طبيعية وصخور هكا تعوم في الماء وبقى واحد من أشهر الكليبات اللي كانت تتعداو في الـ MTV في بداية الألفينات.

في المرتبة السادسة والأخيرة بالنسبة لليلة، وفما غنية أول ما تسمع النغمات بتاع البيانو متاحة تعرف من أول سيكوند اللي هي موسيقى اسمها 1000 Miles للنجمة الأمريكية فينيسا كارلتون. الموسيقى خرجت عام 2002 وكانت أول سينجول من ألبومها بينوت نوبادي، ومن أول ما هبطت الموسيقى ذي حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمراكز الأولى في عدة بلدان ورشحت وسامحوني وترشحت لثلاثة جوائز الجرامي، وخلت فينيسا كارلتون تدخل بقوة للساحة الفنية. الموسيقى تحكي على الاشتياق لشخص بعيد، الاستعداد لقطع اي مسافه من اجل وصول ليلو. الكلمات الرومانتيك مع اللحن اللي موجود خلت الغنيه من اكثر الاغاني تاثيرا في بدايه الالفينات، لكن اكثر حاجه خلدتها هي مقدمه البيانو الشهيره اللي ولت من اشهر الجمل الموسيقيه في عالم البوب، وحتى لليوم يكفي انك تسمع اول نغمه باش تعرف الغنيه ديغاكومون.

6. في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز وتسعة. ديوان فام عسلمة. حديث مرور أليم تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بالسكة الحديدية في مستوى محطة البغدادي طريق المهدية ما أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وفق ما أفادت به مصادر أمنية لمراسل ديوان فم. وأوضح المصدر ذاته أن الحادث يرجح أنه نجم عن انفجار أحد إطارات السيارة مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على سيارته وانحرافها واصطدامها بعمود كهربائي تابع للشبكة الكهربائية المغذية لخط السكة الحديدية الرابط بين محطتي شرف والبغدادية. وقد تحولت إلى مكان الحادث وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية حيث تم تأمين محيط الحادث ومعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان مهر الكتاري يكشف أن اللجنة طالبت رئيس مدير عام كل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بتقديم خارطات طريق وبرنامج إصلاحي واضح لإعادة هيكلة القطاع على أن يتم عرضه على البرلمان منذ بداية شهر أكتوبر المقبل. وأضاف الكتاري خلال تدخلي في برنامج هنا تونس أن اللجنة المالية ستحرص على عدم الموافقة على أي قروض جديدة لفائدة المؤسستين مستقبلا في حال عدم تقديم برنامج إصلاحي جدي وواضح يحدد مسار الإصلاح وآلية تنفيذه.
2: أنا كرئيس لجنة المالية وأعضاء لجنة المالية طلبوا من رئيس المدير العام لفوسفات قفصة والمجمع الكيميائي هو شخص بركة ولا هذه حاجة مهمة ومهمة جدا صارت أنه في أول أكتوبر من أول جلسات متاع لجنة المالية باش يجي باش يعطينا البرنامج الهيكلي لإعادة هيكلة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي. إذا كان ما يجيبناش البرنامج هدايا أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل الكل ما وسع باش ما يتعدلوا حتى قرض لأنه ما عادش نجموا نعطيه قروض ما بدون وجود برنامج هيكلي على العامين 3-4-5 سنين باش يرجع النسق متاع الإنتاج متاع الفوسفات ويظهر للناس كل توافقني في التوجه هدايا أنه ما عادش نعطيه فلوس هكيك بدون رؤية وبدون برنامج إصلاحي على المدى المتوسط والبعيد.
1: منظمة الصحة العالمية تقول أن تفشي فيروس إيبولا وسط أفريقيا ما يزال خارجا عن السيطرة رغم أسابيع من الجهود بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت المنظمة أنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل 567 إصابة و296 وفاة وهو أعلى عدد يسجل في أسبوع واحد منذ بدء التفشي ويشكل إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا 3605 حالات من بينها 1587 حالة وفاة فيما تعافى 651 مريضا من العدوى. الخارجية الإيرانية تقول أن الضربات الدفاعية للقوات المسلحة مستمرة بكل قوة اثر استمرار الحصار البحري الأمريكي والاعتداءات على مناطق جنوبية البلاد. واستمرار الحصار البحري الأمريكي واعتداءات واشنطن على الإيرانيين في الداخل والخارج هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. وقالت الخارجية الإيرانية أنها ستستخدم جميع أدواتها لممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن في مواجهة الاعتداءات الأمريكية مؤكدة أن مجلس الأمن لم يتخذ حتى الآن أي إجراء مؤثر للقيام بمسؤوليته إزاء الاعتداءات الأمريكية والصهيونية. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: بونسوار، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثالثه في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. اي ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون توت سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في بي اليوم نحكيو على واحد من اشهر نجوم البوب لاتان في العالم، فنان جمع بين الاحساس الاسبانيول والنجاح العالمي. نحكيو بيان ايفيدامون على اوريك ايغليسياز. اوريك ايغليسياز واسمه الكامل اوريك ميغيل ايغليسياز، تولد عام 1975 في مدريد اسبانيا، وهو ابن المغني الاسباني الشهير خوليو ايغليسياز، واحد من اكبر نجوم الموسيقى اللاتينيه. ولدته هي الصحفيه وعارضة الازياء السابقه ايزابيل بريسلر. رغم انه ينتمي لعائله فنيه كبيره، اوريك اختار في البدايه انه يبني مسيرته بعيد على اسم الوالد نتاعو في شبابه، وانتقل الى الولايات المتحده وبدا يكتب في الاغاني ويسجلها سرا، حتى لين خرج باول البوم عام 95 بعنوان اوريك ايغليسياز باللغه الاسبانيه. الالبوم الاول حقق نجاح كبير خاصه في امريكا اللاتينيه، وفاز بجائزه الجرامي اوورد الافضل البوم بوب لاتان، وفتح له الباب باش يدخل عالم الشهره العالميه. في نهايه التسعينات قرر اوريك الانتقال اكثر للسوق الانجليزيه، وكانت الانطلاقه العالميه مع البوم اوريك عام 1999 اللي خرج منه برشا اغاني كيما بايلا موس، كيما بي ويذ مي، كيما ريذم ديفاين، وبغيرهم من الاغاني. وبعد هي وصل النجاح باغاني كيما هيرو اسكيب دونت تيرن اوف ذا لايت كيما اي لايك ات، برشا اغاني بايلاندو ميم في 2014، اغاني خليت اوريك ايغليسياز يكون واحد من اشهر ومن اكثر الفنانين المطلوبين في السوق الفنيه. يعتبر من الفنانين اللي ساهموا في نشر الموسيقى اللاتينيه في العالم، خاصه مع موجه اللاتان بوب، وقدر انه يغني بالانجليزيه والاسبانيه ويجمع بين جمهور ولا معناها جماهير مختلفه. فوالا خلال مسيرته باع ملايين النسخ من الالبومات، وتحصل على مئات الجوائز من بينها جوائز الجرامي ووردز، واعتبر واحد من اكثر الفنانين اللاتينيين تاثيرا في تاريخ الموسيقى العالميه.

عد الموجتك على دي ان اف ام.

0: عبد الموجدك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزوة العشرة. ديوان اف ام عسلمة. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرة الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى دكتورة ليليا سخامة تدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى توقي من جفاف الجسم، لأنه يسبب انخفاضا في ضغط الدم ويؤدي إلى حالة أخرى إلى ارتفاعه، مما ينتج عنه التعرض إلى تداعيات مرضية أخرى تهدد سلامتهم الصحية. وأوصت المختصة في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بشرب كميات مهمة من الماء وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة واتباع حمية غذائية لتفادي جفاف الجسم لدى مرضى ضغط الدم، مشيرة إلى أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تسرع في حدوث هذا الجفاف خاصة لدى كبار السن، مما يعرضهم إلى الشعور بدوار وسقوط وحصول كسور. الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عرقجي بحث في اتصالات منفصلة مع قائد جيش باكستان ونظيره التركي خطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة، محذرا من أن أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي ضد إيران. وأكد عرقجي جاهزية إيران للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها والرد بحزم عن أي اعتداء. القوات الحكومية اليمنية تعلن اغتيال قائد عسكري وعدد من مرافقي بهجوم شنه مسلحون في مديرية العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، في حين قال التلفزيون الحكومي أن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه موقع عسكري شرقي مدينة تعز جنوب غرب اليمن. وذكرت قوات درع الوطن أن القيادي أسامة الردفاني ومرافقيه قتلوا إثر عملية اغتيال غادرة في منطقة العبر، مؤكدة أهمية ملاحقة مرتكبي هذه العملية وتقديمهم إلى العدالة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة. آخر أخبار الرياضة تأتيكم الآن مع كريم مقني. إلى اللقاء.
1: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان اف ام فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في اخر موعدنا الرياضي فلاش سبور. هي المديره للنجم الرياضي الساحلي توافق رسميا على العرض الاخير اللي تقدم به مولديه العاصمه الجزائري للانتداب الفونس اوميغا المدافع الدولي لكيني. قيمه العرض 300,000 يورو، تقريبا اكثر من مليار تونسي بشويه، والمفاوضات مازالت متقدمه، وهذا حسب المعطيات المتوفرة اللي عنا واللي نفردوا بها في ديوان فهم. ومن المنتظر استكمال إجراءات المتعلقة بانتقال اللاعب في الساعات القليلة القادمة. نواصل مع ليتوال كما سبق ونفردنا وقلنا إدارة ليتوال دونك تتواصل اتفاق رسمي مع اللاعب النيجيري أمبروز أوشيغبو ليوقع عقد رسمي لمدة 3 مواسم حسب ما عنت عليه صفحة رسمية للنجم رياضي الساحلي أوشيغبو. مواليد 2005، متوسط ميدان دفاعي، عمره 21 عام، تقمص زي الترجي الجرجيسي قبل ما يخوض تجربة خليجية مع نادي الخلود السعودي والخور القطرية. كيف متوسط الميدان الدفاعي السنغالي عثمان دياخاتي أمضى على عقد لمدة 3 مواسم مع النجم الرياضي الساحلي. في الترجي الرياضي التونسي الدولي المغربي سفيان بوفير جناح أيسر متوسط ميدان هجومي 32 عام على رادار الترجي، لاعب حر بعد نهاية عقده مع فريقه لهافر الفرنسي. كيف الترجي فاوض الدولي البيروفي خيسوس كاستيو متوسط ميدان دفاعي 25 عام لاعب دولي، من المنتظر يوصل غدوة لتونس لاستكمال إجراءات التعاقد. أما الحمام سوسة ينتدب فخر الدين العوجي 28 عام سبق ولعب في تونس مع اتحاد بنقردين ملعب التونسي نجم المتلوي وابن مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي عقد مدته زوج مواسم. نواصل مع الأمل اللي كاتب عامل فريق حمزة الوسليتي أكدنا اليوم العشية أن الفريق باش يخوض مباراته الموسم القادم في ملعب بوعلي الحوار ويغلق بالتالي ملف إمكانية نقل مباراته إلى ملعب سوسة الأولمبي بسبب صعوبة تركيز تقنية الفار في بوعلي الحوار. دونك بلدية سوسة حسب كاتب عامل أمل حاليا الأشغال فاتت 90% ثم إزالة العمود الكهربائي اللي كان يعيق معدات الفار في تنصيبها وكذلك تواصل الأشغال لتركيب التونيلة. الاتحاد المونستيري أرسل اليوم وافقته الرسمية لبيع لاعب متوسط الميدان مصطفى سامبي للاتفاق السعودي بقيمة 150,000 دولار. المدافع الجزائري وائل جروجا يخضع لاختبار فني مع نادي الإفريقي. دونك مدافع متكون مع مولدية الجزائر ولعب مع اتحاد خنجلة الجزائري. في كرة السلة نادي رياض الصفاقسي أعلن رسميا على زوز انتدابات جديدة. دونك نحكي على محمد العباسي ومهدي الساح وكيف كيف عقد يمتد لمدة موسم لغاية جوان 2027 وكذلك مواصلة رامي ترابلسي قائد الفريق رحلته مع الفريق إلى موفى جوان 2027 كيف كيف ثلاثة ملعبية إلى 2027. نادي الصفاقسي يعود كما نعرف الناس الكل للبرو دونك دوري المحترفين للموسم الجديد بعد غياب طال لسنوات. الاسبور وفيه دام اسبور بقيمة واصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديما تلقاوها على موقعنا ديوان اف ام.net.

0: المجتد على ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. كاتب عمل جامع العمل للبنوك المؤسسات المالية وشركات التأمين أحمد الجزيري يقول أن وضع البلاد يتطلب مصالحة وطنية شاملة. ودعا الجزيري خلال تدخله اليوم في برنامج هنا تونس مختلف الأطراف والهياكل إلى التشارك في رؤية شاملة لمحاولة الإصلاح.
2: كل واحد يحكي وشوف البيان اللي خرجناه نتاع زيت بالكير وشوف البيان اللي خرجناه في زيت جابس شوف البيان اللي خرجناه في زيت سابس ملايات الدياري كان جات الماء ترى البيانات وترى المشاكل اللي قاعدين تطرح فيها اتحاد عم توصيل الشغل. اعرف انه ثم وضع البلاد راه وضع ما هو السليم وضع ونعرفوه الناس الكل انه وضع مو سليم راهو مش واحد عنده رؤيه وحده. الرؤيه لازم تكون جماعيه ونجتمعوا فيها الناس الكل نعملوا مصالحه وطنيه اتحاد عام الحكومه المنظمه الثمانيه حتى عم توصل الشغل اتحاد صناعة اتحاد صناعة والتجارة المجتمع المدني هذا هو المتطلب دو.
1: الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن أخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد يوم 17 من أوت وأن يوم 20 أوت يمثل أخر أجل لإيداع تصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون ربحا من الاستغلالات الفلاحية وصيد البحري فقد حدد أخر أجل لإيداع تصريح سنوي بالضريبة على الدخل يوم 25 من أوت. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت الحالي كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. الاتحاد الأوروبي يعقد الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال للمرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى سبتة. وقالت إيرلندا التي تتولى رئاسة دورية للاتحاد الأوروبي السبتة إنها دعت إلى عقد اجتماع لمجلس العدل وشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة تطورات الرهينة. دول الخليج في حالة تأهب قصوى استعدادا لاحتمال تصعيد عسكري في ظل تهديدات ترامب الجديدة. كما أن دول الخليج تم إبلاغها باحتمال تنفيذ الولايات المتحدة والاحتلال هجمات تستهدف منشأة الطاقة في إيران وفق ما نقله مسؤول حكومي خليجي ودبلوماسي. وحذر المسؤول من أن اضطرابات كبيرة قد تطرأ على جميع أنحاء المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
3: ديوان اف ام
0: تبع الموسيقى.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجز منتصف الليل. ديوان افهم عسلمة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الديمة من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف تذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وشملت الزيارة معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز وفق بلاغ صدر عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. مصالح بلدية سوسة نفذت جملة من التدخلات الميدانية بعدد من الأحياء الراجعة لها بالنظر، تمثلت بالخصوص في رفع المصبات العشوائية ومسح الأراضي البيضاء وإزالة مختلف الفضلات. من جهة أخرى، أكدت بلدية سوسة في بلاغ أصدرته السبت أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في الاعتداء على نظافة المدينة أو الإضرار بالبيئة، وأنها ستواصل بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية ورقابية تطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين حفاظا على الصحة العامة واحتراما لحق المواطنين في بيئة سليمة. الإدارة العامة للغابات بشراكة مع منظمة الطبيعة تنظم حملة تحسيسية ميدانية لفائدة مستعملي طريق سيارة تونس بنزرت بهدف التوعية بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع حرائق الغابات وسبل الوقاية منها. وأكد منظم الحملة أن رمي أعقاب السجائر أو الفضلات من نوافذ السيارات يعد من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق، داعين مستعملي الطريق إلى التحلي بالسلوك المسؤول واحترام إجراءات الوقاية حفاظا على الغطاء الغابي وعلى الثروة الطبيعية. سفارة تونس بالصين تنظم لقاء مع وفد عن جامعة صينية للفلاحة لبحث سبل دفع التعاون، خاصة في المجالات المتعلقة ببرامج التبادل التي تخص الطلبة والأساتذة والباحثين في اختصاصات الهندسة الفلاحية، إلى جانب العلوم الإنسانية والاقتصاد والتصرف والتكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس في بكين. وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتركيز برامج تعاون ثنائي يسمح للطلبة التونسيين بالحصول على منحة للدراسة بالجامعات الصينية. وقد طلب الجانب الصيني إرساء برامج تعاون تخول للطلبة الصينيين دراسة اللغة العربية بالجامعات التونسية. في العالم، الخارجية الإيرانية تحذر من تداعيات استمرار ما وصفته بالعدوان الأمريكي الوحشي، فيما أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف استعداد بلاده لأسوأ السيناريوهات خلال العامين المقبلين. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها مساء السبت أن طهران ستستخدم جميع أدواتها لممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع في مواجهة الاعتداءات الأمريكية، متهمة مجلس الأمن الدولي بالتقاعس عن اتخاذ أي إجراء مؤثر لمواجهة اعتداءات الولايات المتحدة والاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
2: ديوان فهم. تبع الموسيقى.